0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة أمال
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام في طريق.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بعدين. بين

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام تامر حسني دنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم اف ام على كيفك.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل مستمعينا وكل مشاهدينا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاثنين، يعني الاثنين الحزين، يعني المزيكا اللي تقطع القلب. معاكم يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الفل والهنا والسعاده على كل عيله تعيش. صباحك اللي صحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمده ساعتين فن امام ويوسف التهامي عشان ان شاء الله نعيش صباحنا بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاثنين 27 يوليو 2026، وهي الحلقه اللي ان شاء الله نبتدي بيها اليوم مع بعض بمود مختلف. حلقتنا النهارده فعلا مزيكتها حزينه، بس مودنا ان شاء الله يكون سعيد باذن الله. اختاروا معانا المزيكا اللي هنلعبها على مدار الحلقه ان شاء الله، على مدار الساعتين دول هتكون مزيكا بتبقى مختلفه شويه عن مزيكة باقي الاسبوع عشان ندي للناس فرصه ان هي تسمع نوع كده احيانا ما بنبقاش لاحقين نسمعه الصبح دايما، فبنخصص يوم الاثنين بس عشان خاطر نغير مود المزيكا، ولكن ان شاء الله مودنا احنا يبقى زي الفل.
1: دي اهم حاجه. طيب 015 595 1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 38350022. قول لهم درجات الحراره
2: ولا يلا بينا،
1: مستعجلين قوي قوي قوي.
2: يلا.
1: طيب يا جماعه، النهارده القاهره العظمى هتكون 35 والصغرى 25، اسكندريه العظمى 30 الصغرى 23، مطروح العظمى 29 والصغرى 23، سوهاج 40 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى 44 والصغرى 29 درجة.
2: خلينا نقول لكم ان هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان يشهد اليوم استمرار في انخفاض درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه، ليسود طقس مائل للحراره راتب في الصباح الباكر، حار راتب نهارا، مائل للحراره راتب ليلا على معظم مناطق الجمهوريه، مع احتماليه وجود شبوره مائيه صباحا على طرق السفر.
1: لسه مكملين معاكم بقى، وعندنا شويه اغاني جديده وبلاي ليست عظيمه، تابعونا وبعتولنا بقى صبحوا علينا ونسأل على بعضينا وكده.
2: يلا بينا.

0: لينغلون ملفات ما يعوجش كاوتش قافش قافش سكتك لينغلون.
1: رقم الضريبي 331 212 633.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. مستنيينكم في اديوجيت ارض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو وفي الاسكندريه يوم 2 اغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.
3: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
3: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنع.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
5: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: تبقى فل جدا. طبعا عارفين كمية الألبومز الصيفية اللي نزلت تم طرحها الفترة اللي فاتت، منهم تامر عاشور طبعا، تامر حسني، عمرو دياب. تامر عاشور عايزين بقى نفصصه أغنية أغنية، يعني سمعت أغنية
1: لسه برضو بقولك ما ملحقتش اسمع كل الألبومز، يعني تراكم عليا شوية حاجات.
0: لا أنا عمرو دياب فصصت.
1: أوكي ماشي،
0: بس فاضل تامر حسني.
1: ما سألتكيش عن رأيك تقولي أي حاجة.
0: أنا ما قلتش حاجة، بقول لك فاضل تامر حسني وتامر عاشور.
1: موتي
0: مش هقول حاجة خالص. لا لا لا
1: طيب،
0: عمرو دياب كده كده لازم بنبقى مستنيينه كل صيف يعني.
1: يلا بينا.
0: بس
1: طيب معنا إيه أول خبر النهاردة؟
0: عايز إيه؟ عندنا خبر لذيذ قوي، بيقول لك الفلوس هتختفي كمان 10 سنين.
1: ما بحبش الأخبار دي.
0: بخاف قوي من الحاجات دي.
1: عارفة ليه؟
0: ليه؟
1: عشان انا مختفيه من دلوقتي.
0: انت سابق عصرك
1: بالظبط.
0: انت المفروض تبقى فخور يعني، تمشي تقول لهم على فكره الفلوس هتختفي كمان 10 سنين. انا بادئ من دلوقتي
1: طبعا. ده سحر يا ماما
0: طبعا.
1: ليه هتختفي كمان 10 سنين؟
0: اغنى رجل في العالم ايلون ماسك طبعا. التريليونير قال لك، عمل انترفيو مؤخرا وقال ان عنده رأي غريب جدا، بيقول ان الفلوس هتختفي كمان 10 سنين. طيب ازاي كده يا فندم؟ هو شايف ان الذكاء الاصطناعي والروبوتات هيحلوا محل البشر في 90% من المهن، وبالتالي هم اللي هيبنوا البيوت ويزرعوا الاكل ويقدموا الرعاية الطبية ويرصفوا الشوارع، كل حاجة هتتعامل من خلال الروبوتات، فهتكون بتكلفة شبه معدومة وبدون تعب ولا أجازات. ساعتها هتكون السلع والخدمات المتاحة للناس قد دلوقتي 1000 مرة. فاهم اللفة؟ بالتالي مش هنكون محتاجين للفلوس، لأن السلع كتير وتكلفة إنتاجها تكاد تكون صفر. أنت مش فاهم؟
1: يعني إيه؟ لا مش فاهم. يعني إيه السلع تكاد تكون
0: هقول لك. أنت دلوقتي البني أدمين بيشتغلوا وبيعملوا وبتاع،
1: فبياخدوا مرتبات
0: وبياخدوا أجازات يريحوا وبيستهلكوا حاجات كتير. أنت عارف البني أدم متعب
1: ماشي،
0: إنما الروبوتس بقى هيبقوا أسهل بكتير. فأنت حضرتك لما 90% من الشغلانات روبوتس هم اللي يحتلوها وهم اللي يعملوها، أنت هتعمل إيه؟ تحط رجل على رجل.
1: الروبوتات دي هي جايه ببلاش يعني؟
0: لا ما خلاص بقى، ما هي اكيد هنبقى وصلنا ان احنا الروبوت ده متكلف ملاليم يعني المرحله دي، اللي هو خلاص بقى ما هتبقوا الروبوتس اكتر من البني ادمين.
1: لا ده الروبوت اللي انت لو خلاص بقى العالم كله في المستقبل القريب يعني، اللي هو يعني كل واحد هيبقى عنده روبوت بتاعه، فانا متاكد تجيب الروبوت بتاعك منين؟ فده اللي هيبقى بملاليم، فما مش ده اللي هيبقى الدارج عامه، بس
0: من الويب سايت ايه؟
1: ولا ويب سايت؟ لا انت هتنزلي في حته معينه، هتنزلي
0: ايه ده؟ هيتباع هو
1: نفس الشكل بس بيطلع اصوات واغاني كده رمضانيه،
0: وبيطلع دخان لما يتعب كده فبنريحه شويه. بس عشان ايه؟
1: انا يعني مش مقتنع قوي الصراحه. هو اكيد انا مش بحطت راسي براسه يعني، ما قلتش حاجه عشان اقول حاجه على اللي الماسك بيقوله، بس بحب دايما الاخبار اللي زي دي غصبا عني كده. الواحد عارفه من كتر ما هي بتوتر البني ادم ساعات
0: لا
1: الواتساب فيها بحس ان انا مش مصدقها، مش عايز اصدقها.
0: اي حاجه فيوتشرستك قوي، اي حاجه فيها علاقه بالمستقبل اللي هو انت تقعد تتخيل حاجات مش موجوده بتوترني
1: طبعا.
0: فاكر لما كنا اصلا بدانا نتكلم على الاي اي وان قد ايه الاي اي، انا كنت بخاف من الموضوع ده.
1: هو لحد دلوقتي الاي اي هي اداه ووسيله تقدر تستخدمها عشان تساعدك،
0: وسيله فقط
1: بالظبط،
0: بس
1: تقدر تساعدك في شغلك، تقدر تساعدك في حياتك، تستمد منها معلومه معينه، بس ما تبقاش هي دايما المرجع الاساسي بتاع او هي الاساس بتاع اي حاجه يعني. عمرك ما في اي شغلانه هتخلي الاي اي يعملها لك كلها على بعضها، لا، بس انت ممكن توجهه وتعمل بيه ريسيرش بتاعك، تخليه يساعدك ان هو يمدك بمعلومات، الحاجات دي كلها. لكن فكره ان هو يحل محلك في الشغل 100% دي ما اعتقدش ان هو يقدر يقوم بالموضوع ده لحد دلوقتي.
0: بالظبط كده
1: ماشي،
0: خلينا نقول لحد دلوقتي
1: ان الفلوس هتختفي عشان خاطر الروبوتات، يعني مش حاسس.
0: عامه هي بدانا
1: بس ايه، هنرجع نشتري من بعض ازاي بقى؟
0: بدانا مقايضه بقى وكده. بدانا من كام سنه في فكره انه في عملات مش وهميه، يعني البيتكوين والحاجات دي كلها اللي هو في ناس بتتعامل بيها، في ناس بتشتري حاجات بيها، وفي
1: مش
0: وشغاله يعني، هي شغاله طبعا. في اسامي كتيره جدا بس انا ما عنديش المعلومات الكافيه. خلينا في
1: جربتي تخشي الموضوع ده وتعملي
0: اخش حاجة. ايه اخش فين؟ مش اما اخش في الفلوس الطبيعيه العملات الورقيه الاول نشوف كده.

0: ده انا من كام يوم بتفرج على فيديو والله يا يوسف،
1: باقتي خلصت شحن على الطايرة.
0: يا ريت كان ده اللي حصل.
1: انتوا عارفين لسه فانا بتشحن على الطايرة؟
0: يا ريت كان ده اللي حصل.
1: النظام ده اتلغى من زمان. كملي.
0: اتنين بيتكلموا بودكاست كده، بيقول لها يا فندم قولي يعني انت شايفة انه اول مليون اصعب ولا اول 10 مليون؟ فقالت له اول مليون. فانا قاعده متابعه بقى، يعني انا ما كنتش فاهمه لسه بيتكلموا، انا في دماغي ان ده بيتكلموا على الفولورز. ازاي تلم فولورز اول مليون ولا اول 10 مليون؟ المهم
1: طلعوا بيتكلموا على ايه؟
0: دولار مش الجنيه. حضرتك احنا ما جيناش.
1: ده مين اللي عمل البودكاست؟
0: لا اتنين معرفهمش، بجد معرفهمش، بس انا بهتم جدا يعني بحاول اثقف نفسي في حاجات.
1: كنت عملت زي الناس في الكومنتات اللي هو مين بقى اللي بدل مش عارفاهم بيتكلموا عن حاجه مش معاكي؟
0: لا انا اعترفت، قلت لهم جماعه انا كنت فاكره ان احنا بنتكلم على فولورز. صباح الخير، تصبحوا على خير. بس حضرتك تقول لي البيتكوين ودخلتي مش عارفه ايه. ماشي يا يوسف. المهم يا جماعة ان ايلون ماسك شايف ان كمان 10 سنين الفلوس الورقية هتختفي وهيكون ملهاش قيمة، لان الروبوت هتحل محل البشر في 90% من المهن. خلاص، وقال ان وقتها الشغل هيكون يعني هواية، يعني انت مش هتشتغل غصب عنك بس علشان تجيب لقمة العيش، لا انت هتشتغل لما يجي لك مزاج، لان كل احتياجاتك الاساسية هتكون متوفرة مجانا بكمية اكبر من قدرتك على الاستهلاك اصلا. بس كل ده علشان الروبوتس اللي هينتشروا حول العالم. اطلع يا ابني خلينا نصلح الواتساب ده.
1: عملت تكلمي على روبوت والدنيا ومستقبل وعشر سنين وفلوس تخليفي انت اصلا.
0: وانا لسه برج ال
1: لسه
0: اعمل له ريستارت بس.
1: يلا بينا تعملوا معامله الشريط كده اللي بتخبطوا على الديسك
0: يا وحشني الشريط.
1: يلا بينا تعالى نطلع نسمع شامي انا بعدك، وبعد كده نرجع نكمل مع بعض تاني. النهارده لسه مكملين معاكم في مود مزيكة الاتنين حزين، بس ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا جميعا باذن الله، خصوصا ان في انخفاض في درجات الحراره فده هيحسن من الجو على مدار اليوم، بس لسه يكون في شويه حر كده في نص اليوم ان شاء الله بعد الظهر، فنخلي بالنا يعني في الوقت ده ونشرب ميه كتير عشان نحافظ على حرارة جسمنا. شو الكلام كده بتاع مزين كده؟
0: قادر يا بوب.
1: عشان نختم بيه الأغنية لحد ما هشام يخش. يلا بينا.
0: أي حاجة.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الحمد لله على السلامه. الواتساب اشتغل والناس كلها كانت بتبعت لنا اهو ايه صباح الفل عليك ايه تقول شكرا جدا على اسف. مبسوطة جدا مبسوطة وفي قلب مكسور جنبها. هو ده المودي آية بالظبط كده. وبتقول عايزة أغنية أشرقت عشان الأسبوع اللي فات ما شغلناهاش، فضلت طول اليوم مشغلاها وتعيد وتزيد فيها، التليفون زهق منها. هنشغلها لك حالا.
2: فإيه لما نشغلها دلوقتي التليفون مش مش هنشغلها؟ حاضر.
1: مش معقول. حاضر. مش معقول مش معقول. انت خطران ايه الصبح؟
2: هقول لك على حاجه مرتا هقول لك على حاجه في زي كده بتبقى دايما في تفسيرات او جستيفيكيشنز لحاجات معينه مش بتب يعني بتخلي الموضوع يفقد
1: معناه.
2: اللي هو شغلوا يا جماعه الاغنيه عشان انا الاسبوع اللي فات استنيت الاغنيه وقعدت اشغلها اليوم كله فالتليفون بطاريته او مش التليفون شالينا الوزر ده احنا.
1: بس ايه براحتها تعمل اللي هي عايزاه وتقول اللي هي عايزاه.
2: طبعا
1: ماشي.
2: طبعا
1: بس كده.
2: طبعا
1: بس كده
2: ماشي.
1: انت بتستخدم الطريقه دي في حياتك بقى يبقى طبعاً. ايه نركز بقى على الموضوع ده. ليه بتعمل كده يا يوسف؟ ليه بتشيل حد غيرك مسؤوليه
2: جرأة؟ انت هتعمليهم عليا ولا لا تكونوا فاكرينها طيبه؟
1: ليه كده يا يوسف؟
2: بكلمكم بجد.
1: ماشي كده.
2: لا تكونوا فاكرينها طيبه.
1: ماشي كده. طيب انا يوم الخميس اللي فات لما كنت اجازه انا كنت بلعب موضوع خالص. معلش هتجاوب غصب عنك. لو انت جات لك فرصة ان انت تتحبس في مكان ما سوبر ماركت معين بتحبه، محل العاب، مش عارفة اي حاجة كده، ايه المكان اللي انت نفسك تتحبس فيه؟ انا خايفة شوية.
2: ده التوبيك؟
1: ده التوبيك.
2: طيب وتوبيك النهاردة ايه؟
1: لا انا بسالك الاول
2: الخميس اللي فات. انتوا عايزين اقابله بداله؟
1: لا لا لا ده المرتة يعني عاملة
2: لوحدي ولا مع حد؟
1: لا لوحدك خالص. انت رايح
2: شغل
1: لمكان.
2: انت رايح جزيره وهتاخد ثلاث حاجات
1: في ناس طبعا كانت عايزه تروح جزيره. لا من غير ما تاخد اي حاجه، هو مكان زي ما هو كده. مكان انت نفسك تتحبس فيه، عايز المكان ده كله ليك لوحدك
2: واقدر اخد منه اقتني منه حاجات
1: تعيش بقى فيه. بقى تعيش حياتك فيه بس لا مش هتاخد معاك حاجه وانت ماشي، معلش عشان جهاز الانذار بيشتغل الصبح.
2: مش ممكن عامه ممكن مكان الاركيد يبقى حلو.
1: انا قلت كده.
2: ما كان في يا سلام
1: والله قلت عايزه اتمرن اتمرن على الالعاب كلها. خش بقى ايه
2: صح
1: قطع الناس.
2: يبقى مكان فيه زي الاركيد اللي هو مكان بيبقى فيه مجمع كده لبعض الالعاب اللي ممكن تلعبها كبار وصغيرين، واللي هو بيطلع لك منه كوبونات يعني تلعب اللعبه على حسب السكور بتاعك بتجمع كوبونات وفي اخر اليوم بتروح تبدل الكوبونات دي
1: بدباديب وكده.
2: ما في كمان انت قلتي مش
1: لا بالليل بقى ما احنا مقفول علينا بقى المكان بقى وعايش حياتك براحتك.
2: ماشي ماشي.
1: هتتمرن بقى على اللعب كلها.
2: ماشي.
1: وتسرق الكوبونات خلاص والصبح بقى عادي تروح تلعب عادي.
2: ماشي.
1: تبدل بقى الكوبونات بقى
2: يعني. ما لعبتيش يوم الخميس مع الناس ولا ايه؟
1: يعني حاولت بصراحه بس انت فاهم الناس كانت في مشكله في المكالمه.
2: كان اجازه يعني.
1: كان اجازه.
2: طب ادينا سؤال كده من
1: جالي تليفون واحد.
2: ادينا سؤال كده.
1: جالي تليفون واحد بقى يا يوسف وقال لي ايه؟ قلت له عندك سؤال انت تساله؟ قال لي احنا بنختار مكان ونقول حاجات في المكان ده. اختار الحقل.
2: الحقل؟
1: انا ما قلتش غير ترومبا.
2: الحقل
1: الحقل بس ما قلتش غير ترومبا. كنت عايز اخش بقى على البيضه والفرخه يعني هنكت خالص.
2: هو صحي يوم الخميس يوم الاجازه عشان خاطر يخش على الراديو يلعب في الحق اللي يا خبر ابيض صعبه.
1: لا بس حلو.
2: صعبه بس حلوه طبعا.
1: حلوه ومختلفه. انا احب الناس المختلفه
2: طبعا.
1: مرتا محمد محمود. بتحبها يا محمد؟
2: يلا بينا.
1: خلي يوسف يجيب لك معانا المره الجايه.
2: ليه يا بنتي؟ ما دي كانت انت المره اللي فاتت
1: انت اللي قايل لي السندوتشات فطران مرتا.
2: ما هي دي السندوتشات اللي انت كنت عاملاها لي.
1: ماشي
2: يلا.
1: الله العظيم مطلع انت عليك.
2: انتوا فاكرين ان فانا يعني دي من يعني كملي يا فانا. طب اقري مسجز عشان انا النهارده صاحب مود عامه.
1: انا مش فاهمه المود بقى. انا عايزه افهم المود ده. مود ايه ده؟ مود ايه؟ معلش مود ايه جايه معاك بايه؟
2: يلا بينا.
1: باعتراض
2: بنكش.
1: بنكش. ماشي.
2: الاغنيه اللي جايه شيرين يا جماعه عشان في ناس طالبه.
1: ميرسي يا روان والله. كريستيانو روان جدا حبيبة قلبي.
2: ما في حاجة عن الرؤى تقولي لي الناس بعت عن
1: أنا بتكلم مع روان أنت إيه اللي دخلك دلوقتي؟
2: طيب يا جماعة ديفان هي خلاص خلصنا منها. طيب خلينا نروح ل خبر في خبر تاني سيبك بقى من أرجنتين والموضوع اللي هم عاملينه ده. في إيه تاني؟
1: في إيه تاني؟
2: اوكي في مدير فضولي في ماليزيا بعت هي فكره الاجازه وحلاوتها ان انت لما بتيجي تاخد اجازه عامه وتفصل عن الشغل في لقطه ان هو في ناس بتحط الايميل اللي هو الاوتو ريبلاي ده اللي هو لما تيجي تبعت مثلا لفن اجازه
1: اوت اوف ذا اوفيس
2: يقوم ردد عليا يقول يا جماعه انا في الفتره دي خارج نطاق الخدمه تماما اللي حابب يتواصل مع اي حد ليه علاقه بالشغل او بالحساب بتاعك اللي انا المفروض مسؤول عنه تواصل مثلا مع يوسف ودي نمرته وهو عنده علم او خلفيه عن الخطوات اللي احنا وصلنا لها لحد دلوقتي وهو اللي هيكمل معاك على ما ارجع من الاجازه انا هكون راجعه يوم معين يعني. فالاجازه الواحد بيكون فاصل تماما وبيقفل تليفونه احيانا ممكن يقفل او ما يردش يعني على مكالمات شغله ويبقى قافل الايميل خالص. في ناس تانية تحب تقول لك لا انا احب اكون متواصل على الاقل اشوف الايميل بيحصل فيه ايه وكده. لكن في مدير بقى في ماليزيا عمل عكس الكلام ده كله لما موظفه ماليزيه نشرت بوست على السوشيال ميديا قالت فيه ان مديرها الفضولي من كتر ما بيتدخل في اجازات الموظفين بيطلب منهم يعملوا شير لللايف لوكيشن وهم في الاجازه بتاعتهم طول الوقت عشان يبقى عارف هم فين بالظبط. الموظفه قالت ان لو حد رفض يعمل يشير اللوكيشن بتاعه بتتحسب له ايام الاجازه وكانها غياب بدون عذر عشان المدير عايز يضمن ان محدش منهم بيسافر من غير اذن. ليه
1: في حاجه معينه ايه
2: ليه يعني؟ فدي حاجه مثلا من الحاجات الغريبه والحاجات اللي احنا بنحس ان هو لا ده مش من حق المدير ايا كان هو مدير وكل حاجه وعلى عيننا وعلى راسنا بس مش من حقه ان هو يعرف يعني. في برضو كان زمان معايا مديره بقول لها اخد اجازه تقول لي هتعملي في الاجازه فبقول لها انا فاكرها بندرد يعني خلاص
1: الدردشه بتبقى لذيذه عامه ما فيش مشكله يعني لو هتعملي في الاجازه هعمل كذا وهعمل كذا ومش عارفه ايه
2: على قد زملاء سفر يعني فزملاء شغل قصدي فبقول لها اخر يعني اللي هو انا هسافر فين في كذا طيب فهي في تدخلات معينه ودايما حتى لو انت في اجازه في حاجات معينه ممكن تبقى حاجه شخصيه على فكره ومش محتاج ان انا مش ملزم ان انا اشير المعلومه دي معاكي
1: اكيد عادي
2: فمش لازم تخليني الجا ان انا اقول لك كمديره انت مش احنا مش صحاب تدخلي في حاجه زي كده ولما انت تكوني بتعمليها باجبار عارفه لو على سبيل الدردشه وان احنا الاثنين زملاء واصحاب وكده هتلاقيني عادي بفضفض لكن لو انت عايزه تنخوري وتعرفي الاجازه دي ليه يعني انا عايز اجازه ليه من غير ليه انا عايز اجازه من غير ليه ما يعني ممكن تترفض عشان الفتره دي في ضغط في الشغل معين فنبقى عاملين حسابنا ان احنا لا ما ننقصش عشان محتاجين كل حد في التيم عشان نطلع الشغل زي ما هو تمام لكن مش لازم الاجازه تبقى مسبب مش كل اجازه لازم تبقى فيها اصلا انا مش عارف مين تعب اصلا انا خالي فين اصلا
1: كل اجازه يبقى ليها تبرير ولازم خالص. شرح وكل الكلام ده انت دي حاجه من حقك انت ما بتطلبش حاجه بعيده عنك او حاجه مش من حقك ان انت تطلبها انت ليك رصيد من اجازاتك تاخد الاجازه وتمام الا لو زي ما يوسف بيقول في ضغط شغل في مشاكل في حاجه معينه اللي هو انت مضطر ان انت ما تاخدش اجازه دلوقتي والاجازه بتتاجل لك مش بتتلغي لك يعني بتتاجل لك اللي هو معيش ممكن تاخدها في الفتره الفلانيه دي تمام. في شويه مديرين بيحبوا ياخدوا ويدوا كده هتعمل ايه في الاجازه طب هتروح فين ممكن يكون بياخد منك افكار ممكن يكون اللي هو من كتر الشغل وضغط الشغل وكده هو مش لاحق ياخد اجازات فعايز يعرف بقى العالم الخارجي بيحصل فيه ايه الناس دي اللي بتاخد اجازات بتروح فين دي تمام انما تحقيق بقى وشمعنا وهتروح فين وهتيجي منين
2: صح.
1: وازاي
2: وابعت لي لايف لوكيشن يعني في حاجات كده
1: لا لايف لوكيشن هي كانت بتقول لك ابعت لي لايف لوكيشن
2: هي البتاع
1: افتكرت المديره بتاعتك
2: لا يا. لا ما كانش في لايف لوكيشن
1: قلبي ساعت. قلبي
2: يلا
1: شيرين
2: يلا تعالى نطلع نسمع شيرين صعبان عليه وبعد كده نرجع بقى معاكم بموضوع الساعه الثانيه النهارده في حلقه يوم الاثنين من عيشة صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وصباحكم زي الفل

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
3: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ترى يا جماعة لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعة 10. احنا معنا دلوقتي اسماء على التليفون. يا اسماء صباح الفل.
1: صباح الخير,
0: اخبارك ايه؟
2: ازيك يا اسماء؟
1: تمام الحمد لله. فانا بحبك جدا
2: والله. انا كمان يا اسماء بموت فيك,
1: ضحكتك بتخلي اليوم لطيف.
2: اسمي من اسمك انت طبعا. الاغنيه انا اسفه خلاص بحبك جدا يا اسماء.
1: يعني انا فكرت غير الاسم.
0: يعني انت على الهواء, يعني انت قبل الهوا بتوصيني ان انا ما سفش عليك, وعلى الهوا بتقولي لها ضحكتك مش عارف ايه.
1: انا بعد السف اللي بتسفه يومين, يعني بجد انتوا بتخلوا يوم مختلف.
2: ما تشجعيهوش يا اسماء عشان كده بيطلع عليا انا.
1: خدت بالي
2: انا مضحيه بنفسي عشان تضحكوا انتوا.
1: انا نفسي ابعت اقول لكم يا جماعه ما بطلوا تاخدوا اجازه السبت. وبعدين فكرت اللحظه كده ايه ده, انا بتمنى يوم اجازه ليه؟ حرام اضايق الناس. شفتي انا
2: صعبنا عليها, صعبنا عليها
1: بجد حقيقي. بس لا, يوم السبت يعني رخم جدا.
2: اسماء اسماء بقى
1: مش بس
2: بالله.
0: ازيك يا اسماء عامله ايه؟
1: تمام
0: كله كويس؟
1: كله تمام.
0: كان ايه رد فعلك بعد ما شفت الترند ده؟
1: لا انا يعني انا مش من الناس اللي بتجري ورا الترند, بس انا اول مره اشوف.
0: هو انت اللي عاملاه ولا ايه؟ لا ماشي خلاص, يبقى يعني
2: هو انت اسماء بجد؟
0: انا مش من الناس اللي بتجري ورا الترند ولا لا. انا بقول انت كواحده.
1: لا والله انا
2: لا. يعني انت بتشوفي الترندز دي بالصدفه, يعني مش بتدوري عليها؟
1: لا ما بدورش والله. هي فانا شفت اول مره, ما سمعتش فيديو او سمعت صوت, انا شفتها مكتوبه بوست. فاللي هو اما كاتبين ايه؟ ان هم ليه كاتبين الكلام كده؟ هم كاتبين اسماء في النص ولا انا شغله بيه؟ فما ركزتش. بس ساعه بالظبط
0: لقيت الفيديو واقع قصادك.
2: بس خلاص. لا هو انت بتفتحي فيديو واحد وبتندمي انك فتحتي الفيديو ده.
0: كملي يا اسماء.
1: انا اللي فتحت ده, انا زمايلي اللي داخلين عليا بالتليفونات. مش بس صدق يا جماعه, في ايه يا جماعه؟ بدات بقى اشوف الترند بقى. حاولت غير اسمي بس معك.
0: مفهوم.
2: خلاص.
0: طيب اسماء, انت كنت بتحكي لنا بتقولي لنا ان مديرك من الناس اللي هو مسافر بيطلب منك ان انت تبعتي له لايف لوكيشن كل يوم الشغل.
1: انا في يوم ما بعتش لقيته بيقول لي اسماء انت ما بعتيش لايف لوكيشن. نعم.
2: ثواني يا اسماء, هو مديرك اللي بيكون مسافر ولا انت اللي بتكوني مسافر؟
1: لا هو دلوقتي هو اللي مسافر.
2: هو مسافر
1: فلسطين.
2: بيطلب منك ان انت تبعتي له لايف لوكيشن.
1: ايوه
2: ده عشان يتاكد
1: ان انا رحت السوق. ايوه
2: ايه ده؟ ما هذا؟
1: مع ان هو الكاميرات موجوده وقاعد وشايف الدنيا.
2: عندكم بصمه؟ ما فيش بصمه. طيب ولا وبعدين هو ما فيش غيرك في الشركه ولا هو بيطلب كده من الناس كلها؟
1: لا هو انا تحديدا. عشان هو يعني قبل ما يسافر عملنا مشكله, لان انا كنت عايزه اخد اجازه وهو ما رضيش, فبيتهم تقريبا شدينا شغل بعض. فهو ماشي وهو مقلق مني.
0: سؤال يا اسماء, ان هو فقد المصداقيه معاكي ده بسبب ايه؟
1: لا هو فقد المصداقيه في حياته نفسها. يعني هو فقد المصداقيه في كينونته نفسها.
2: داخله بقلب انت يا اسماء وممكن يكون بيسمعك وهنندم جامد.
1: اتمنى يكون بيسمعني.
2: ده مفيش بقى. ابعت لنا سي في.
0: اسماء انت شغاله في قطاع ايه؟
1: حساباتي يا
0: فندم. ايه يا فندم؟
1: حسابات. فهو فاهم. فهو انتي روحتي انتي طمنتي انتي عملتي, طب فلان عمل, طب الحساب الفلاني, طب في شيكات مش عارف ايه. طب
0: انا كل ده ما عنديش على فكره موجودة. انا كل ده ما عنديش مشكله فيه ان هو يراجع ويشيك وراه, لان ده جزء من شغل ان هو يكون بيتابع.
1: لا هو بيأمن بقى ان انا مش بعد ما اسافر انا خدت الاجازه اللي انا عاوزاها. لان احنا عندنا بقى اللي هو انا عايزه اجازه ليه.
2: طبعا لو بالشخصية دي اكيد هيسأل ليه وفين.
1: ابني تعبان عنده ايه؟ مع رجله اتكسرت. ايه ده رجله انهي؟
2: فين؟
1: معلش طب ليه رجله ايه اللي اتكسر؟ رجله
2: اشوفها.
1: يعني ساعات بتوصل لكده ساعات. انا اساسا كل حاجة بيبقى معي دليل ومستندات ليها عشان لما يسأل اقول له اهو. ولازم يبقى عليها تاريخ عشان هو مش عبيط.
2: شخص لا يحتمل. لا يا اسماء انت صعبتي علينا بصراحه. يعني يا صبرك ان انت مستحمله حاجه زي دي بصراحه.
1: طب انا ممكن عايزه مرتبي فاتاخر شويه. ممكن يتاخر يوم اتنين.
2: مستعجله على ايه؟
1: لا انت عايزه مرتبك ليه؟
2: ايوه بالظبط.
1: احنا بنوصل. انت عايزه مرتبك ليه؟
2: انا مكفيكي. انت عايزه ايه؟
1: لا بتعدى بس له بسكت. مره من المرات فعلا كان باقي جزء من مرتبي ما خدتوش. فاسماء انت ليه عايزه الباقي؟ قلت انا مش عايزه انزل الشنطه. قالي بجد هتشتري منين؟ انتوا محتاجه من
2: عارفه يا اسماء غلطتك بقى ان انت بتبرري، يعني انت بتردي عليه بتقولي انا عايزه اشتري شنطه، يعني ايه عايزه اشتري؟ ما تقوليلوش حاجه زي دي
1: بالظبط. في الاول انا قلتها من باب السف، يعني لو عايزه اشتري شنطه طب تمام تعالي هوصلك وخدي الفلوس واشتري الشنطه. طب وانت مالك؟
2: لا لا لا لا
1: وانت مالك حضرتك؟
0: بس انت برضه غلطانه يا اسماء الصراحه.
1: ليه؟
0: عشان انت مدياله مساحه ان انت مدام بتردي او بتبعتي الحاجه اللي هو بيطلبها منك وهي مش من حقه، يبقى هو شايفها ان ده حق مكتسب، ان انا لما اطلب حاجه من اسماء ما ينفعش تقول لي لا، عشان انت غيرتي. لا مش اللي ايده في الميه،
2: يعني لما يبقى مديرك على طول وانت
0: عارفه كويس
2: معاه وكل يوم. لا انت كان زمانك
0: وانت عارفه كويس
2: حصل
0: اللي بعت لي اللايف يقول له لا ابعت لي انت. لا في حاجات كل واحد لازم يبقى عارف اللي ليه واللي عليه، يعني برضو في نفس
2: ويكون
0: الوقت
2: ويكون في حدود. اي مهما كان
0: ان انا بطلب من
2: الشخص ده،
0: يعني حد بيطلب حاجه مني معينه لو من حقه
1: مش من حقك
0: لازم ياخدها أصلاً. لو مش من حقه يبقى خلاص، يبقى انا ما اديلوش المفتاح ده، لان بعد كده
1: بالك انا لما قلت له الشنطه دي قلتها من باب السخف عليه، اللي هو انت مالك انا هجيب شنطه يا عم؟
0: يا عم انا مش هي ده حقك؟ هو ده مش حقك يا اسماء؟
1: طبعا.
0: بصي في ما في يقول لك اللي معاه قرش محيره يجيب حمام، لو جبت حمام وطيرتيه هو ملوش دعوه انت هتعملي ايه بالفلوس دي.
1: ما هو خدت بالك من كلامي، انا كنت بقول الكلام ده في الاول خالص. انا دلوقتي بقى اللي هو انا عايزه فلوس كده بس. هي الصراحه ما عادتش بتاخر، ده هي كانت كده يعني. بس الاجازات فعلا بيركز جدا على الكل بقى. ايوه انت عايز تروح ليه يا حبيبي؟ ايوه انت عايز تمشي ليه؟ اسمع انت بتمشي الساعه 5 ليه؟ نعم
2: لا بس واضح
1: يعني مواعيد العمل
2: متعبه جدا.
0: دي ما يعني انتوا بتخلصوا 5 وهو بيسالك انت ليه ماشيه في ميعادك؟
1: انت عايز تمشي ليه؟ يعني فجيت مره قلت له اولادي في البيت بعد اذنك؟ ما يعني عادي لو قعدت ساعه زياده كمان تقول انا هاجي بكره.
0: برضه غلطان برضه غلطان.
1: انا بقولها من بعرف اللي هو بالحب كده، لكن لو بجد لا انا باخد سكه ثانيه خالص، لان انا من الناس اللي هو في اللطيف خالص خالص خالص. وانت ان انا قلبت فببقى
2: محتاجه يعني تفضلي قلبه فتره كده يا اسماء عشان
1: صح؟
2: ونشوف بقى انتست بقى. يعني انت كنتي بتستي الاول بهزار بتردي اصلا عايزه شنطه عايزه المرتب ليه عشان مش عارفه ايه. لا ابداي بقى فيشي، يعني خدي اعملي وش معين كده اللي هو عشان ده طبيعي عشان حقي ماشيه ليه دلوقتي عشان لاست اوردر يا
1: لا
2: فندم.
1: خلي بالكوا احنا
2: يعني
1: عملنا انا بقالي 5 سنين مثلا، فانا كل الحاجات دي عملتها، بس انا مؤخرا بقيت بمشي بالوش ده بقى اللي هو ماشي ليه خلصت خلصتي ايه؟ لا في ماشي، ما انا جايه بكره خلاص خلصت، انا معادي خلص عربيتي جت شكرا باي
2: بالظبط كده.
1: فانا دلوقتي ماشي بالمبدا ده، بس وهو مسافر بقى مش عارفه ابطل الموضوع ده. بعتي لي لوكيشن.
2: لا صعب قوي الموضوع ده، يعني لو في كاميرات
1: انا والله موجوده، افتح الكاميرات هتلاقيني موجوده في مكتبي يعني.
2: وبعدين مش في بصمه؟ انا سالت السؤال ده صح، مش في بصمه ولا ما فيش؟ ما عندكوش بصمه؟
1: انا ما بصمش.
2: انت مش بتقيب عشان كده هو عايز يفضل.
0: لا اسمع انتوا عندكم مشاكل كتير قوي مع بعضيكم. طيب في حد بيقول لك مديرك اسمه لا مش هينفع نقول الاسم بقى، بيقول عشان انا
1: وشات اقول يعني. انا اقول انا وتقول اقول
2: دي عايزه تقول اسم
0: ماشي
2: مديرك.
0: خلينا نقول بعد يعني على ولا ايه؟
1: لا يعني في مليون محمد كمال عطيه في الدنيا.
2: استنى بقى كاتب.
0: طب خلاص يا لا مش هو الاسم ده اسم انت بس عايزه تشهري بالراجل وخلاص.
2: في منه كتير يا اسماء.
1: ايوه الشخصيات دي انا جالي كذا اوفر كويس يعني اتناقشت مع اصحابي والناس القريبه مني وامشي وكده. فلما بتفاضل ما بين ده وما بين ده طبعا بتشوف بقى ساعات العمل هنا احسن ولا هنا، مين اللي هوفرك راحه اكتر. مش فكره ان انت مرتب اعلى، بس لا انا بفكر أكيد. الاول في راحتي بصراحه.
2: بالظبط بالظبط.
1: ان انا ماما وعندي اولاد ومش عارف ايه، فلا فراحتي في الوقت بتاع بيتي ربنا يخليك.
2: وخصوصا ان الموضوع متعب قوي للمرحله دي، فلا هو حضرتك يعني كده كده طاقتنا بتخلص في الشغل، ما تبقاش حضرتك ومسؤوليات الشغل كمان، فكده
1: انا جيت اعمل بقى افاضل ما بين ده وما بين ده، برغم ان يعني مرتبي هيبقى اعلى بكتير، بس اللي هو لا طب انا خليني هنا عشان انا هنا في راحه اكتر. فبقول لهم يا جماعه طب انتوا عارفين طبيعه مديري وبيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، كل في نفس واحد، كل الشخصيه دي هتقابليها في كل الاماكن، فخليكي في اللي انت خدتي عليه، مش انتوا بتتكعوا لبعض تقولي بس خلاص.
2: يا عيني يا بنتي
1: راحه جايه معاك ويبقى خلاص.
2: اسماء ربنا يوفقك والله، يعني ربنا يوفقك في مكان تاني احسن بمدير سوي طبيعي، يعني خلينا نقول طبيعي، يعني مش لدرجه سوي، لان سوي دي بقت برضه الموضوع.
1: احنا كلنا بنعاني معاه فعلا والله، بنعاني معاه. لو 6 الصبح بيكلم الناس، انا لما اوصل الشغل بلاقي ناس بيكلمنا 6 الصبح يقول لنا مش عارف ايه.
2: طب هو عنده حياه شخصيه؟ لا
1: المصيبة انه عنده يعني هو
0: لا مش مصيبة
1: طبعا.
0: ولا حاجة يعني، ربنا يكرمه وكل حاجة. بعد اصلا يعني ناس كتير قوي بعتها لك رسائل تعاطف معاكي
2: تعاطف
0: فانت فاهمة
2: كلنا اسماء
0: واه وبيهاجموا يعني فاهمه، فخلينا لحد
1: هو
0: هنا
1: فعلا صعب
0: خلاص
1: يعني.
0: يا اسماء
1: مش هاجم
0: خلاص يا اسماء خلاص بقى خلاص مش
1: انا والله من الناس اللطيفه بلتمس الاعذار للناس، بس انت
0: في
1: لو
0: حاجات
1: انت
0: هو
1: سبت شغلك
0: مزودها فعلا
1: بريزنس
0: فيها شويه
1: مليون في الميه، بس انت بتزودها جدا
0: طبعا.
1: يعني انت التزاماتنا ناحيتك بتقف عند حد معين
2: صح،
1: لان انت مجرد مدير، انت مش اله في حياتنا
0: صح.
1: كلنا ده احنا كلنا في الشغل بنعاني، مش انا بس، يمكن انا الوحيده اللي قادره اتكلم او انا الوحيده اللي قادره
0: لا واضح ان انت
1: اديله.
0: ما انت مش قادره تسكتي، مش
2: قادره
0: تسكتي بس يعني خلاص مش
1: يعني
0: اتفضلي.
1: في 4 سألة اتقدموا واترفضوا، يعني
2: أوه.
1: 4 سألة اترفضوا،
0: مش عروسه ما احنا بنتكلم على شيء 4 مش مشكله اسماء، المهم يا اسماء ان احنا سمعنا
2: صوتك
0: اسماء
2: والله
0: ومبسوطين قوي
2: وما
0: جدا معاكي والله.
2: التليفونات بقى
0: صباح الفل.
1: لا ما بقطعش والله، يكلموني على طول
0: صباح الفل.
1: مرة.
0: شرف لينا ان شاء الله باذن الله. اسماء ناس كتير جدا بقول لك بتسلم عليكي وبتقول لك، بس انت اخر حاجه بنقولها لك ان انت غلطانه، بس ان انت اديتي الموضوع ده مساحته، مش لازم تردي بس عشان انا بوصل لك. خلاص يا اسماء خلاص يا اسماء شكرا شكرا يا اسماء. يلا بينا
1: هبعت لايف لوكيشن لحد
0: بالظبط
2: كده
0: يلا صباح الفل. صباح الفل صباح الفل. طيب يا جماعه دي كانت مكالمتنا مع اسماء طبعا خطيره. تعالوا نطلع نسمع رامي جمال انا استاهل، ودي بنهديها لاسماء ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه انت بس تأموري والله والله تشاوري يعني. صباح الفل. في حد بيقول لك انا عندنا نفس الشخصيه في الشغل, واحده زميلتنا غابت عشان باباها تعب, فالاونر بقى يعني هو صاحب الشغل نفسه ما كانش مصدقها, فراحت بعت له صوره باباها على اجهزه وهو في العنايه. قاسية جدا. وأقول لك على حاجة, هي قاسية مش على البنت أكتر ما هي قاسية على الراجل, لأن في الأول في الآخر لو أنت كنت بتشك وقالت لك كده وبعتت لك الصورة, أنت المفروض مش هتعرف ترفع عينك في عينها تاني.
2: المفروض
1: يعني فاهم.
2: لا وحشة قوي إنه,
1: وأنا أتمنى إن هي ما تكونش بعتت صورة باباها عشان تثبت بس إن باباها فعلا تعبان وإن هي كانت تستاهل الأجازة دي عشان خاطر تبرأ نفسها. يعني تكون لو بعتتها تبقى نيتها طالعة ببعتت اللي هو إن في حاجات يا معلم ما يعني مالكش إنك تتدخل فيها, وأنا بعتها لك مش عشان حاجة بس عشان شكلك يصغر بس دلوقتي, لأن أنت شككت في حاجة. أصلا أنا من حقي إن أنا أخد أجازة, فلما أنت تسأل الأجازة دي ليه فأنا أقول لك عشان والدي تعبان, فتديني الأجازة وبعد كده تقول لها بقول لك إيه اثبتي لي إن والدك تعبان فبعت لك صورة من العناية مركزة.
2: أقل حاجة رد فعل من الشخص ده صاحب الشركة ولا المدير ولا أي حاجة إنه يطلب صورة زي دي وتجيله إثبات, أقل حاجة إن أنت تعمل حاجة بقى يعني تشارك في الموضوع ده, تبعت للراجل وردة تتأسف لها تعوضها بأي شكل من الأشكال يعني, إنما تأكدت خلاص شكرا لا. يعني في مش تخيل إن في ناس في جحود فيها للمرحلة دي.
1: يجي لك بقى مديرك الجاحد أصلا أوريدي ويجي يقولك ده أنا سمعت النهاردة على الراديو ده أنا طلعت نسمة عارف انت المدير اللي هو هيصطاد كده حاجات معينه ويقول لك ده انا سمعت في الراديو ان هو بيقول
2: اللي هو عشان تحمد ربنا على اللي انت فيه.
1: انا بس بسالك يا دوب يعني انت عايز الاجازه ليه, لكن ما بقولكش تبعت لي صوره من العنايه فاهم قصدي.
2: انا بطلب التحاليل بس مش بطلب صور.
1: فشوف عندك حق اسماء والله, بتقولك شفتوا بقى ان فلان فلان الفلاني بعت اسمه بالكامل
2: رقم البطاقه بقى اسماء عشان
1: نبقى موجود في معظم يعني الشغلانات.
2: لا هو اكيد عندك طبعا حق. يعني هو مش لوحده كده, ما احنا بنتكلم في الموضوع ده لان ناس كتير موجوده في حياتنا بهذه المواصفات, ممكن يكون مدير, ممكن يكون زميل في الشغل متدخل زياده عن اللزوم, ممكن يكون حاجات كتيره جدا, بس فكره انه يكون في حدود صحيه بينك وبين ايا كان ده مين, حتى لو بتشوفه كل يوم, حتى لو سلطته ايه عليك, لازم يكون في حدود, في حرية شخصية, في حياة يعني مفروض ان انا ابقى محافظة على الحاجات دي, مش كل حاجة تبقى عن مشاعر كده.
1: في حد بيقول انا شكيت للحظة ان اسماء بتتكلم على الاونر ده, لكن هو لا الاسم طلع مختلف عن النسبة. في كذا حد بعت لنا يا جماعة هو اسمه عشان احنا ما سمعناش اسماء وهي بتقول, فبعت لنا اسامي من عندهم هم. لا فيش ولا اسم مطابق للاسم الاسماء قالته, ولا انتوا اساميكوا شبه بعض على الواتساب, فبالتالي يا جماعه
2: مفيش ولا اسم تشابه مع التاني.
1: توقعوا عادي ان انتوا تلاقوا الشخص ده موجود في كل في شغلانات كتير, هو مش في كل الاماكن لان مش ده العادي, بس هو موجود.
2: عندي فكره لطيفه قوي, احنا نقول الاسامي دي اسم
1: لا يا عم
2: وتبقى الاسم. حمله حمله علشان نوقف هذا التصرف في العمل. بس المدير الفلاني بيعمل كذا كذا والمدير خلاص بقى. ايه رايك يا يوسف؟ ده انا قلت انت هتشجعني جدا, انت تموت في الحاجات دي.
1: عن شهر لا
2: طب خلاص مش
1: شهر. ممكن ندخلهم على الهوا كده يعني
2: المديرين نفسهم ولا الناس.
1: في واحد بعت لي اسم مدير اسماء بالكامل بيقول لي لا خلاص هو الاسم احنا حفظناه قوله عادي. يا نهار ابيض, واحد بيقول لي لا قانونيا ما فيهوش. يا عم مش فكره قانونيه, فكره ان يا بحيري ايه ده
2: لا عايزين برضو
1: ايه ده بحيري اصلا انت

0: تبعت لنا من وانت بره
1: قانونيا ايه خلي كمل الرساله
2: اتقل بس يا محيري بس
1: قانونيا ايه يا راجل طمنا على مستقبل
0: في حد بيقول لي قول اسم مديري وقول قد ايه هو وحش وانا شايل كل المسؤوليه وخد الرساله بتاعتي دي وحطها عندك على الهواء ولا سكرين شوت انت مستبيع طب ما تقدم استقالتك طب ما تنجزني
1: قلت لك نعمل حمله لمساعده الناس الغلابه دي والله العظيم الواحد يبقى اصل خد بالك قدم استقاله دي انت لو فاهم ان هي حاجه سهله لا طبعا صعبه جدا على ناس كتير ما هو انا اكيد انا قاعد مستحمل الهم ده عشان المرتب اللي بيجي اخر الشهر ما انا لو بايدي ان انا اشتغل الشغلانه اللي على مزاجي مع الناس اللي تريحني وعلى مزاجي ما كانش حد غلب فطبيعي ان انت تبقى بتبص على حاجة معينة وتستحمل حاجات لا تحتمل بصراحة بس هنعمل ايه ربنا معاكم يا ولد
0: خلاص يا جماعة انتوا قلتوا كل حافظ اسمه بالكامل انا اصلا ما سمعتوش كويس
1: انا لحد دلوقتي او مش حافظ اسمه
0: لا كله قاله طيب في حد بيقول صباح الخير عليكم انا اسلام انا كان عندي معد عند الدكتور عشان خاطر والدتي كانت تعبانة والمديرة بتاعتي مش بتديني اجازة الا لما اجيب حاجة تثبت ان انا حاجز عند الدكتور
1: في ناس في شركات كتير
0: هو اصلا ايه اللي يثبت انك حجز عند الدكتور
1: حجز عند دكتور ايه اللي يثبت
0: انك حجز صور له ايه روشتة يعني انا مش فاهم
1: روشتة دي بعد ما رحت للدكتور وكتب لي روشتة
0: ده بقى ده التأمين الصحي يا اسلام بقى
1: بس ان انت تثبت ان انت رايح لدكتور
0: غريبة الصراحة
1: عبس
0: في حد بيقول زي ما في الوحش في الحلو برضو الحمد لله اشتغلت مع اكتر من مدير وكانوا كلهم كويسين جدا جدا اخرهم سامي عزت حرفيا صاحبي واخويا مش مديري صباح الفل مش
1: يلا زي ما بنقول اسامي الناس الوحشة نقول اسامي الناس الحلو لازم نحيي كل مدير ملتزم بيحافظ على يعني العلاقة الطيبة اللي بينه وبين زمايله لان هم كلهم زمايله انما فكره بقى التشكيك وبعت لي لوكيشن واكد لي ان انت فعلا رايح للدكتور وانت اخد اجازه عشان كذا كذا فانا عايزه اتاكد لا يعني مش كده
0: طيب
1: انت تشتغل في مجال تاني
0: امجد سعد بمناسبه موضوع المجال التاني ده بقى بعدي بعت رساله عايزين نقراها بيقول انا حما اختي توفى
1: الله يرحمه
0: فرن عليا مديري قلت له انا عندي حاله وفاه وطبعا ما صدقنيش وقعد يزعق المهم هو دلوقتي زي ما هو وانا دلوقتي في امريكا وبقيت مليونير
1: لا استنى بقى استنى تعمل فيلم دي هنكلمه طيب ولا ايه مالك يا يوسف
0: انا عايز اكلمه
1: هو يوسف الزغ
0: طيب يلا بينا خلينا نطلع نسمع نبيل ونرجع تاني نقول لكم بقى بعد كده على اسعار الذهب والفضه النشرة دي مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي فصباحكم زي الفل

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6834 جنيه للبيع و 6800 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5980 جنيه للبيع و 5950 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 48440 جنيه. سعر الفضة عيار 999 جنيه للبيع، 94 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
3: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لسه مكملين معاكم ولسه بنفضح المديرين.
1: لا وفي كذا حد بعت لنا بيقول لنا يا جماعه لا انا بيقول لي ايه انا المسؤول انا اللي بقول لك ده اسم المدير بالكامل وده رقم تليفون اللي عايز تقول على مش هنعمل كده مش هقدر اعمل كده
0: حلقه فش غير لك من نوع تاني بقى
1: ما نقدرش نعمل كده
0: اثنين حزين بستايل مزيكا لذيذ حزيني كده جميل على فشغل تجي ان انا فشغل في مديري علشان بيتدخل في كل حاجة وبيبقى عايز يتأكد من كل حاجة مش في الشغل يا جماعة عشان الناس بس ما تفهمش غلط لا هو مثلا لو طلب اجازة زي البنت اللي كانت بعتلنا طلبت اجازة من مديرها علشان باباها تعبان في المستشفى قال لها انا عايز اثبات بعدت له صورة باباها هو في المستشفى
1: في العناية
0: في العناية اصلا ليه نوصل حد ان هو يعمل كده وانت قابلها على نفسك ازاي يعني نفسي اعرف هل جاله اي احساس ضمير زغزغه كده حصل اي حاجه ولا عادي شاف لها الف سلامه وخلاص خلصنا ده لو قال الف سلامه
1: لا هو بعد كده هو ما اعتقدش ان هو هيتجرأ ان هو يسالها السؤال ده تاني حتى لو هو مش وعارف ان هي بتكذب عليه
0: لا يعني بحس ان في مواقف بتحصل للبني ادم كده تبتدي تعلمه حاجات ده المفروض يكون موقف منهم ان انت تتهز من جواك كده اللي هو لا انت جيت على البنت جامد واحرجت لدرجه مش طبيعيه وحسيت قد ايه انت شرير فلا انا محتاج بقى اعيد تفكير في تصرفاتي وفي طريقه معاملتي مع الموظفين وحاجات كتيره جدا يا رب يكون اتعظ من حاجه زي دي لو بيحس يعني
1: طيب في حد بيقول انا المستشفى كتبت لي اجازه 5 ايام واترفضت في جحود برضو ان يعني
0: اتعالج هنا
1: اعمل ايه اكتر من كده يعني اجيب لك اثبات منين ان انا تعبانه ف يعني خلاص انا جايبها لك من المستشفى امال لو جايبها لك من يعني ما اعرفش موضوع غريب جدا جدا الصراحه يعني وانا فاهم والله العظيم ان الشغل مهم جدا جدا جدا جدا وفي بعض الموظفين بيسيئوا الاستغلال
0: للاسف
1: مش تساهل المديرين بس يعني بيبقى في نفس الوقت انت
0: ثقه
1: المدير بيبقى واثق في الكلام او حتى يعني بيبقى عنده حسن نيه في اي حاجه في اي كان وفي ضغط شغل وبتاع وفي اجازات بتبقى يعني انا بقول دايما ان المدير ملوش الحق الكامل ان هو يعرف انت عايز الاجازه ليه بس ممكن يقولك طب بص الفترة دي الأجازة الدنيا هتبقى صعبة قوي ان احنا نديكي أجازة بس هي حاجة ضروري يعني هل في حاجة تقدر تستنى ولا هي ممكن حاجة اللي هو عايز اريح يومين في البيت كده لو عايز اريح يومين نقدر نأجلهم ولا لأ يعني هنا ممكن يحصل حوار لغة حوار ما بيننا لكن فكرة اللي هو أجازتك دي ضرورية ولا مش ضرورية عشان لو مش ضرورية هلغيها لك
0: لا هو دي حاجة من حقي فانت ملكش الحق ان انت تلغيها لي فعلا ايا كان انا هعمل ايه في اجازتي انما الموظف لما بيكون جدع بس عشان نقول دي بتبقى جدعانة ان انت طالب الاجازة بس معلش علشان في ضغط شغل ومحتاجينك معنا انا هتنازل ولو فعلا الموضوع مش ضروري للدرجة انا هتنازل وهكمل الفترة دي وهتأجل لي الاجازة احنا كده هنزق بس الاجازة وهيبقى في كلمة شكرا وهيبقى في تقدير وهيبقى في حاجات تانية كتيرة جدا بس ايه ما يبقاش اللي هو انت واخد الاجازة ليه
1: صح
0: بصفتك ايه واخد اجازة فاكر نفسك موظف
1: طيب في حد بيقول انا قدمت استقالتي عشان هتخطب وخطيبي قريبي والمدير من اول ما عرف هو بيقول لي والله الموضوع ده ما هيكمل ويا رب ما يجي
0: انا مش وافق على الجوازة دي
1: وبعد ما سبت الشغل كان بيحاول يعرف انا اتخطبت ولا لا وانا فعلا ما اتخطبتش فيعني
0: اوكي
1: مش دي مين دي
0: كان ليه نظره برضه
1: ماشي يا منور
0: هي خايفه يفرح فيها تفضل تتهرب بقى
1: انا مديري حب يعيش عليا في الايميل وقلت له انا لا اسمح بالتجاوز حاولني تحقيق في حاجه مختلفه وما فيهاش غلط من الاساس واخدت الجزء عشان يرضوه احمد سيد
0: مفهوم في برضو طريقة الواحد يقول بيها يعني معترض على حاجة في طريقة للاعتراض ما تسقش ليك تماما بقى تبقى بتلعب في السليم كده بس في نفس الوقت اللي هو أنا مش مرتاح أن أنا أشارك حاجة زي دي حاجات كده اللي هو بتاعت أنا يعني فاهمين الطريقة يعني فكرة ان هو يكون فيه هجوم أو حاجة أو خد حقه بس بشكل مختلف
1: أوكي في مدير بقى بعت لنا يقول أنا مرة فني شغال معايا قال لي ان هو لازم يمشي بدري كل يوم لان والدته لازم كل يوم تكون بتاخد جلسة ما يعني شكيت بعد كام يوم وقررت ان انا اراقبه وفعلا راقبته لقيته بيشتغل شغلانة تانية وواجهته رفضته، والسبب الرئيسي ان هو ادعى ان مامته تعبانه.
0: طيب فكرة ان احنا نبقى متأكدين ونتأكد يعني ان هو نشوف ونتأكد بأي طريقة من الطرق بقى، بس دي حاجة مفهوم جدا وبتاخد اجراء بعديها ان انت اتأكدت ان هو بيشتغل شغلانة تانية، وده ضد يعني مسؤولياته او ضد قوانين الشركة، تمام. بس ما يبقاش ده بقى الطبيعي بتاعك، ان انت اي حد انا شاكك فيه، اي حد انا لازم اسأله على كل حاجة، اي حد انا لازم امشي وراه. يعني الموضوع برضو هتشتغل امتى؟
1: صح،
0: يعني هتشتغل يا تراقب الموظفين، اختار.
1: صح جدا. في حد بيقول انا مديرتي سوبر نوزي اللي هي حشريه يعني، وبتسال في تفاصيل شخصيه جدا بشكل مباشر، ده غير النصايح المنيله اللي بتقعد تفرضها عليا بالعافيه. دي فرح صباح الفل. فرح جماعه انا مديري معين عليا عصفوره. ده مان تو مان ده.
0: طب الحمد لله كويس ان انت عرفت العصفور. في ناس ما تبقاش عارفه العصفوره فين.
1: صح. طيب يا جماعه للأسف للأسف للأسف وقت حلقة يوم الاثنين انتهى، ولكن زي ما تعرفين احنا كلامنا مش هينتهي، احنا على طول موجودين معاكم ان شاء الله هنا كل يوم من الحد الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح. فانا إمام ويوسف التهامي،
0: هنشوفكم بكرة ان شاء الله في حلقة يوم الثلاث. نرجو ان انتوا تكونوا ببساطة معنا النهاردة. صباحكم زي الفل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: إيه الدوشة دي؟ أيوة بتكلم عليك، أنتم ما تهدوا شوية بقى، مش كده؟ بص بص، وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
2: أيوة كده،
1: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، إنما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش، قافش سكته، ما هو كاوتش عربيد لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. مستنيينكم في اديوجيت ارض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الاسكندريه يوم 2 اغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر، مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
7: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
8: محطة اسمها ايه؟
7: نجوم FM TV. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
9: جديد نجوم FM، تامر حسني بنت مين، اغنية جديدة على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العشرة صباحا على نجوم اف ام، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قافلة زاد العزة رقم 243 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري الفرعية ثم إلى معبر كرم أبو سالم. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بعملية هدم جنوبي مدينة جنين بشمال الضفة الغربية. تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 4% مع توقف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.
2: ترامب ينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية وذلك عقب الوقف المؤقت للضربات ضد إيران.
1: وزير العمل يعلن عن توفير 200,300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبع النووية الجديدة.
2: وزير الاستثمار يؤكد على تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
1: وزارة العدل تدفع بسيارة توثيق مجهزة ومتنقلة إلى الساحل الشمالي لخدمة المواطنين أثناء موسم الصيف.
2: استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة والعظمى 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. إيه الأخبار؟ تأخرت عليكم شوية بس كنا عاملين احتفال عالضيق كده لزميلنا يوسف عيد ميلاده وكده، فأنتوا عارفيني في الاحتفالات ما أقدرش أفوت فكرة التورتة. فيعني إيه، أنا جيت أهو يلا بينا بقى نتكلم في كل الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها والجيمز وكل الحاجات اللذيذة دي، وان شاء الله النهاردة يبقى يوم حلو عليكم كلكم. ابعتولي طبعا على الواتساب 015-59-55-1006 او كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. بما انه جاية من عيد ميلاد دلوقتي حالا طازة، وقد ايه واحنا صغيرين كنا بنحب نحتفل بعيد ميلادنا ونعزم صحابنا في المدرسة ومش عارف نعمل ايه ومين جاب لي هدية ايه والحاجات اللذيذة دي. وعلى نفس الموضوع حاجات كتيرة واحنا صغيرين كنا فاكرينها هتفضل موجودة، يعني كنا هنبقى فاكرينها حقيقة، كنا فاكرينها ان احنا لما هنكبر هنلاقيها. ففي الحقيقة يعني واحنا اطفال غاب عندنا كده شوية حقائق كنا محتاجين ان احنا نفهمها من سن بدري. يعني كل واحد فينا على حسب الخبرات اللي عدى بيها وبقى مع التقدم في السن وبتبتدي تتعلم شوية حاجات كده بتقول يا لو الحاجة دي كنت عرفتها من وانا صغير كان زمانها فرقت معايا. زي ما اهلي كانوا يعني في المدرسة في البيت مهتمين بتعليمي مهتمين برياضة معينة، في شوية سكيلز كده او شوية مفاهيم لو هم كانوا قالوا لي عليها ما كنتش هتصدم الصدمة اللي انا فيها دلوقتي، او ما كانش هيبقى في الغلطات الكتير اللي انا بقع فيها. بنتعلم منها ودي طبيعة الحياة، ولكن دلوقتي بقى في سنك حاليا ايه الحاجة اللي انت كنت حاسس انه لو انا دلوقتي عندي 6 سنين وكنت عارف معلومة زي دي كانت هتفرق معايا. حاجة بقى ليها علاقة بالناس، حاجة ليها علاقة بصحابك، انه ما والله انا صحابي دول ممكن عادي ما يكملوش معايا وعادي مشاغل الحياة، انه العلاقات الانسانية مش جميلة ولذيذة، الموضوع صعب قوي ان انت تعمل صحاب. يعني واحنا صغيرين فاكرة قوي ان انت كنت بتدخل على شلة صحاب تقول لهم ممكن ألعب معاكم وخلاص وبتلعبوا والدنيا بتبقى لذيذة، أو ممكن نبقى صحاب وبتبقوا صحاب والدنيا برضو بتبقى لذيذة. ولكن لما بتكبر بتكتشف أنه لا، الدنيا مش بتمشي كده خالص. في بقى حاجات في الشغل أن الحياة مش عادلة، زي احنا كنا فاكرين واحنا صغيرين انه جميلة او انا بذاكر بجيب درجة كويسة في الامتحان والله ببقى الاول على الفصل طبيعي. فلا والله مش شرط تجيب النتيجة النهائية في شغلك وتترقى خالص، ابسولوتلي مش هيحصل. فايه الحاجات المفاهيم او المهارات او الافكار اللي حاسس لو كنت عرفتها وانت صغير لا كانت هتغير حياتك، كانت هتفرق معاك جدا. ابعتولي على 015-59-55-1006 هي الحاجة دي. وممكن نبدأ بالمنطقة، منطقة مصرية من كلمتين. أول كلمة نص يستميت، نص كلمة يستميت، وثاني كلمة طريقة من طرق الرأي. تبقى إيه؟ نركز شوية هتبقى سهلة جدا. أول كلمة نص كلمة يستميت، وتاني كلمة طريقة من طرق الرأي. إيه هي المنطقة دي؟ ابعتولي على 015-59-55-1006 أو صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: جديد يا مستير.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي. كل ما بتكبر بتبقى في شوية حاجات كده انت بتتعلمها، بتتعلمها بقى بشكل صعب، بتتعلمها من بعيد لبعيد كده، بس بتفهمها في الحياة على حسب، ولكن بيبقى عندك شوية مفاهيم وشوية كده أفكار بتحس انه يا ده زمان وانا صغير ما كانش ده تفكيري او ما كانش يعني في مخيلتي ان ده بيحصل في الحياة. كلنا واحنا صغيرين كان بالنسبة لنا دنيا لذيذة، ما عندنا صحابنا، لو انا اشتغلت وذاكرت واجتهدت هوصل لحاجة معينة، بتبقى فاكر انه لما هعيط اي حاجة هتجيلي، لما بقى طفل زنان على حسب التربية يعني، بس اللي هو لو انا عيطت او شبطت في حاجة او مش عارف ايه اهلي هيجيبوها لي. لما بتكبر بتكتشف انه لا، عيط يا حبيبي، عيط وانت بتشتغل، عيط يا بابا بس كمل عادي جدا، زني من هنا للصبح مش هتتعملك. فبتبقى في شوية مفاهيم انا في اعتقادي الشخصي ان بنبقى محتاجين نعرفها من سن بدري شويه، يعني مهد لي الدنيا شويه بدل ما انا بتصدم وبتعلم بطريقه صعبه وبدخل كده ايه الحياه وانا فاكره الدنيا لذيذه، وبعد كده ابتدي بقى ايه الصدمات والترومات تبتدي تتكون. فايه الحاجه، الدرس، الفكره، المفهوم اللي لو انت دلوقتي عندك 6 سنين هتبقى بتقوله لنفسك جدا، اللي هو ركز في ده، هو ده والباقي نحلها ربنا. ماشي. في محمود بيقول لي انا بالنسبه لي ما كنتش عايز اعرف الحاجات الكتيره قوي دي، اللي هو نعيم الجهل احسن بالنسبه لي من جحيم الوعي. وطبيعي لما بنكبر بنعرف كل الحاجات اللي بتصدمنا وبتخلينا نقلل العلاقات وكل حاجه، لحد ما نقتنع ان كوبايه القهوه وروقان البال وانك تعمل اي حاجه بتحبها احسن شيء في الحياه. ما دي من علامات النضج بقى. يعني لسه مع ناس صحابي اللي هو ايه زمان تحس له لا انا عايز الناس تبقى بتحبني وعايز يبقى عندي شله كبيره وابقى بروح مش عارف ايه، وهتلاقي ده يعني من تفسيرنا اصغر هتلاقي عندك صحاب كتير، وبعد الموضوع يبدا يقل لحد ما تحس انه ايه لا لا لا انا تمام كده فعلا، كوبايه القهوه وقاعد على كنبتي وبشوف الفيلم حلو وخلاص مع الاثنين ثلاثه اللي انا بحبهم، شكرا بالدنيا والله. فنبقى محتاجين نعرفها واحنا اصغر. حسن بيقول لي وانا صغير كنت بحب الصيف جدا عشان الاجازه، دلوقتي عرفت غلطتي وكان نفسي اتعلم ان الشغل في الصيف ما يطقش ثانيه. برضو احساسنا للصيف بيفرق، لان احنا كنا في اجازه 3 شهور الدنيا تبقى لذيذه، ولكن دلوقتي بقى خلاص انت بتشتغل وانت في الصيف عادي ومش طايق نفسك. لما كان حد بيسالني عايز تبقى ايه وانا زي العبيط بقول لهم ابقى ظابط زي بابا، وعياط بقى كتير. في برضو حاجات كده، مجالات معينه او شغلانات معينه اللي هو انت كنت يعني غلبان جدا وفكر ايه ان الدكتور ده هو مثلا بلطو ابيض والدنيا لذيذه، والدكتور راح الدكتور جه، المهندس زي لو انت كنت بتحب الليجو او المكعبات زمان اللي هو هي دي هندسه، يعني هندسه هنمكعبات على بعض البيت هيتبني، وكده تكتشف انه لا والله ليه ما حدش حذرني ان انا اختار حاجه تانية، ليه ده ما حصلش. فايه الدرس او المفهوم او الفكره اللي بالنسبه لك لا وانت صغير كده كنت محتاج تتعلمها، كنت محتاج كده اهلك ياكدوا عليك في المعلومه دي علشان ما تتصدمش لما تكبر. ابعتوا لي على 015 59 55 1006 وقولوا لي بقى ايه المنطقه المصريه اللي من كلمتين، اول كلمه نص يستميت وتاني كلمه طريقه من طرق الرأي. نسمع حسين الجسمي ونرجع تاني.

في برضو كانت حاجة وإحنا صغيرين بتبقى شايلها في بالك كده إنك لما تكبر هتحصل لك، إن إحنا صغيرين كنا فاكرين إن الكبار عارفين كل حاجة وما ينفعش أسأل حد كبير على سؤال في الكيمياء الحيوية وما يبقاش فاهم. يعني هو لازم يبقى فاهم كل حاجة وعارف كل المعلومات ومعاه فلوس كتير وكل فكلنا وإحنا صغيرين كنا فاكرين إن الكبار كلهم كده، يعني أنا هكبر هبقى فاهم وعارف وأي سؤال هبقى عبقري ويبقى معايا فلوس وأخرج براحتي واجي براحتي ومش عارف إيه. كده بنكبر نكتشف الحقيقة المرة. نكتشف الحقيقة المرة، معناش فلوس عادي، ما مش عارفين أي حاجة عادي جدا، ولا عندنا التزامات كبيرة جدا ما تخليناش نخرج ونتفسح براحتنا ونسهر لوقت طويل براحتنا، لا هنبقى سهرانين، عندنا مشاكل تانية غير اللي كنا فاكرينها وإحنا صغيرين، إن هو إيه ده دول حياتهم لذيذة والحاجات دي مش حاصلة. معايا خالد.

0: علوم او علم رياضه، بابا قعد معايا شويه وانا كنت يعني محتار ما بين هندسه او طب بيطري يعني.
1: ماشي.
0: بابا قال لي خد بالك انت طب بيطري دي مش هتقعد تعالج قطط وكلاب، انت هتروح بقى الصعيد وهتلاقي فيه بقى
1: عجول بقى وجواميس وحاجات
0: بالظبط كده. ما استجبتش من الحيوارد يعني، ففوقني الحقيقه.
1: ودخلت ايه هندسه؟
0: هندسه.
1: ومبسوط بقى بهندسه؟ ما اتصدمتش؟
0: الحمد لله.
1: طب الحمد لله رضا عايشين. طب انت قلت لي انك بتوصل ابنك الحضانه دلوقتي صح؟
0: اه.
1: طب ايه الحاجه بقى اللي انت حريص قوي اللي هو تقولها له جايه من خبرتك انت، اللي هو حاجه بقى في التعاملات مع الناس، حاجه في صحته عامه النفسيه او عامه اي حاجه اللي هو انت حريص قوي من اتلدعت منها فاللي هو بتزرعها فيه من دلوقتي، في حاجه معينه؟
0: والله يعني ممكن نقول التسامح شويه يعني، اللي هو يعني في حاجات كتير ممكن تعديها يعني، ما تقفش عند كل حاجه عشان ده بيأذيك انت زي ما بيأذي غيرك يعني.
1: صح ماشي. لا حلو ده
0: يعني، بحس ان ده. وتحاول دايما معاملتك مع الناس تبقى كويسه حتى لو كانت الناس دي يعني مش احسن حاجه، خلي بينك وبينهم معامله حتى لو مش معامله قويه بس يعني
1: بس انت يبقى ما تقطعش الدنيا او تقفش على الناس بسرعه.
0: بالظبط، ما تعملش مشكله يعني، عادي ماشي الدنيا بس خليها على هادي، مش لازم يبقى صاحبك قوي يعني.
1: ده حلو ده والله، ده احنا فعلا محتاجينه، لان احنا بناخد كل حاجه على اعصابنا وبتاع، وانتقم واعمل واقطع معاه واعمل مشكله. عادي عادي عادي،
0: مش صباح الفل. احنا كمان مش بيتعبنا.
1: ايوه ده حقيقي. طيب تعالى بقى نلعب بقى الجيم، وقول لي ايه المكان اللي في مصر اللي من كلمتين اول كلمه نص يستميت وتاني كلمه طرق من طرق الري؟
0: ميت غمر.
1: ميت غمر، برافو. طيب تعالى نكمل، وهقول لك اغنية باللغة العربية الفصحى وانت تقول لي ايه هي. سهلة جدا ماشي. في الماضي عندما كنت طفلا كنت اتمنى ان اصبح ناضجا.
0: زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى
1: كبير. ماشي صح. طيب دلوقتي هقول لك كلمة السر ماشي. كلمة السر دي في حاجة مكتوبة قدامي وانت اسألني شوية اسئلة لحد ما تعرف ايه هي الكلمة اللي مكتوبة قدامي. هو شيء، هو حاجة.
0: حاجة موجودة في البيوت؟ موجودة عندك في البيت؟ عندك في البيت عادي يعني؟
1: عند كل الناس في البيوت.
0: طيب بتستخدم ليه علاقة بالأكل؟ حلو قوي. طب موجودة في المطبخ؟ جميل. طيب بنستخدمها في التحضير بتاع الأكل؟
1: ممكن.
0: طب سكينة؟
1: لا. بتبقى في نفس الدرج. بتبقى في نفس درج السكاكين.
0: معلقة.
1: برافو. الله اكبر. الله اكبر والله. حاجه خطيره جدا. ده ايه الجمال ده. صباح الفل يا خالد، نورتني، يومك حلو وانا كمان. باي باي باي. طيب ماشي ماشي ماشي. في برضه فعلا اللي قاله خالد ده اللي هو ايه، احنا صغيرين كنا ممكن تتضايق جدا، صغيرين بتكلم في المدرسه، تضايق جدا لو صحابك قفشوا عليك مثلا، او ما بيقوش يلعبوا معاك، او ما مش بيحبوك. وبنسمع بقى مشاكل في المدارس من دي كتير بقى، وتقعد اهالينا يروحوا ليه يا حبيبي مش عايز تلعب حماده معاك يا حبيبي، ده انتوا بتحبوا بعض، ده عنده لعبه جميله وانت عندك لعبه جميله. ففي ناس بتكبر على اساس ده، اللي هو انا وانا معايا حاجه فخلاص كل الناس هتحبني، مش معقوله اي حد يكرهني، كل الناس صحابي، لو اي حد زعل مني انا هزعل جدا جدا حتى لو انا ما عملتلوش حاجه. فلو دي كبرت معانا ده اللي بيحصل بقى فينا، نقعد بقى نزعل ونتضايق ونتصدم في الناس ومش عارف ايه، رغم ان هو عادي عادي، مش شرط كل الناس تحبك، ومش شرط الناس كلها تبقى صحابك، ومش شرط ان هم يكملوا يعني، حتى لو كل ده حصل مش شرط ان هم يكملوا. ايهاب صباح الفل عليك. في برضو خالد، شكرا وحياه ربنا، خالد ابو المعارف من السويس، يا نهار ابيض ميرسي والله. في حد برضو كنت فاكر ان مصر جواها معتدل صيفا ومعتدل شتاء، وهقول لابني خاف من عدوك مره ومن القريب منك الف مره، عشان احنا في معناه حصل لنا مشاكل كتير. اسلام. وبتبقى متعبه جدا، متعبه جدا، واحنا كنا بنبقى فاكرين واحنا اصغر انه القريبين مننا دول مساحه الامان، مسافه الامان. تتكلمش كتير، هي نفس الفكره، اللي هو هم دول الناس اللي احنا بنحبهم، مش عاملين لنا حاجه، الدنيا لذيذه مش عارف ايه. بعد كده بتكبر، لا لا لا لا لا لا لا، خاف والف خاف. اشكرك يا اسلام والله، كنت فاكره ان لما هكبر واشتغل بقى هتبقى حياتي ليلو ليلو، والحقيقه طلعت صعبه جدا. ملك. في شويه افلام كده برضو بوظت دماغنا احنا من اول ايه الجامعه، فاكر دخل الجامعه برضو ليلو ليلو والدنيا جميله وطارق كب وبتاع، كنت تكتشف ايه ده ايه ده، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، ما كنت في المدرسه، ايه اللي حصل. احمد ماهر صباح الفل عليك ماشي.

كنت مجاوب صح برضو. طيب تعالوا نطلع نسمع الأغنية اللي جاية ونشوف كده ايه اللي كنتوا عايزين تتعلموه وانتوا في سن اصغر, وممكن اقول لكم على فزوره تانية عشان نرجع نكمل الجيم. معايا الارقام, ارقام دي لا هسيبها على التليفون. تعالوا الفيلم, فيلم عن مواطن بسيط بيبلغ الشرطه بجرائم خطيره قبل ما تحصل, ولما يسالوه عرفت ازاي بيدعي انه كان بيشوفها وهو نايم في الحلم. ايه اسم الفيلم ده؟ ابعتولي على 015-59-55-1006 ومعاها ايه المفهوم او ايه الافكار او ايه الحاجات عامه اللي كان نفسك تعرفها وانت صغير وكانت هتفرق معاك في حياتك جداً.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، احنا لسه مكملين معاكم، لسه بنشوف الدروس المستفادة اللي كان نفسك تبقى من سن أصغر شوية. يعني دايما بنقعد نقول لو رجع بيا الزمن يا أو يا سلام لو أهلي كانوا ركزوا معايا في حاجة معينة أو كانوا حذروني من حاجة معينة، كان في شوية حاجات كده هتفاداها أو على الأقل مش هتبقى بنفس صعوبة الإحساس اللي أنا حسيته دلوقتي. في شوية حاجات كده ومفاهيم إحنا كنا بنبقى فاكرين وإحنا صغيرين إن هي مكملة معانا، مفاهيم بقى مغلوطة، حاجات بقى إيه واخدناها من كرتون من فيلم اللي هو فاكرين لما نكبر ده اللي هيحصل لنا عادي جدا. هشتغل في بنك تحفة، رايح بالبدلة والشنطة وشكلي جميل وتحفة ويجنن، بعد كده تكتشف الحقيقة المر ومعيش فلوس كتير برضو. تاني بنرجع لنفس الفكرة بتاعت الستيريوتايبنج اللي كان عندنا واحنا أطفال، إنه في وظائف معينة أو في حياة بني آدمين معينة كده تحفة زي ما بتطلع في الأفلام، بعد كده تكتشف إنه لأ. فإيه الدروس اللي أنت كان نفسك تتقلك وأنت أصغر من كده شويتين تلاتة؟ معايا سهى. صباح الفل، عاملة إيه؟
3: الحمد لله
2: كله جميل. شكلك في الشغل من بدري.
3: في الشغل من بدري ده.
2: طب انت بتشتغل في مجال ايه؟
3: تنظيم المعارض.
2: حلو جدا، ده كلام جميل قوي. طب ايه الحاجه بقى اللي كان نفسك تعرفيها وانت في سن اصغر؟
3: ان انا مش هصحى كل يوم بدري
2: انه ده لما اخلص المدرسه خلاص مش هصحى الساعه 6 الصبح تاني و7 الصبح تاني. فاهمه؟
3: خلاص نجوم بقى تاخدي اجازه، كان في المدرسه بتاخدي اجازه طويله تلعبي وتخرجي وتسافري والكلام ده كله، الكلام ده ما بقاش موجود.
2: صح، دي والله حاجه مقصره فينا جدا، لان انا بحس ان وقت المدرسه كان بيتقال لنا اتعبوا دلوقتي او وقت الجامعه اللي اتعبوا دلوقتي عشان ترتاحوا قدام. حضرتك انا رحت لقدام ما ارتحتش برضه، هيحصل ايه؟ والله العظيم لا، انا عايزه ارجع التعب بتاع زمان عادي، هقعد في الفتره بتاع التعب زمان ده، انا عايزه اقعد فيها.
3: نصحى بدري عادي نروح المدرسه،
2: معايا لانش بوكس، معايا كل حاجتي، وهاخد 3 شهور اجازه وشكرا، هعوز اكتر من كده.
3: الدنيا سهله وبسيطه، ولا سهله بالك بالتزامات ولا مرتب مستنيين.
2: والله ولا هصرف منين ولا فين ولا زمايلي في الشغل ايه، انا اخري معايا كام عيل في الفصل مش طايقين بعض مثلا واهالينا بيقعدوا يحببونا في بعض وخلاص، دي اكبر مشاكل. غير كده ما فيش بقى الخناقات اللي انا باخدها كل يوم. طب وايه بقى في التعاملات عامه مع البني ادمين؟ حاسه ان ممكن في حاجه برضو كنت نفسك تتعلميها من وانت اصغر؟
3: لا، هي بتبقى يعني ضغوط الشغل العاديه دي ممكن بتعمل يعني ساعات بتعمل مشاكل وكده.
2: اوكي،
3: بس او مش مشاكل، بيبقى عارفه ضغط بقى، عارفه انت اللي في حوالين نفسك.
2: صح صح، فانا بفهم بس ان ايه اللفه دي، يعني هو انت حاسه انك بس يفهموني انه حياه الكبار فيها ايه تعب،
3: ان انت بتشتغلي من مواعيد ثابته ومعينه ومش عارف ايه، لا تكتشفي ان انت ساعات بتقعدي وقت زياده،
2: مفيش
3: كده، روحتي تكملي شغل عادي جدا كده.
2: يا سهى معلش يا سهى، حاسه ان انا بكلمك من قلب الحدث اللي هو ايه، انا نفسي حد يجي ياخدني. استدعي فعلا برضو اللقطه بتاعت ان حد يدخل الفصل من اهالينا لو سمحتوا انا عايزه سهى بشنطتها وهنمشي، دي ما بتحصلش في الشغل. انا نفسي حد في الشغل يجي يقول لي لو سمحتي ساره بشنطه هدومها بس احنا محتاجينها عشان طالعين المصيف عشان جدتها عايزه تشوفها، هروح. انسي بقى انسي. طيب كفايه كفايه كده عشان هعيط،
3: كفايه.
2: تعالي طيب نلعب الجيم، وقولي لي بقى ايه اسم الفيلم عن مواطن بيبلغ الشرطه بالجرايم ولما بيسالوا عرفت ازاي بيقولوا بيشوفها وهو نايم في الحلم.
3: اللعبة مع الكبار عادل امام.
2: برافو عليكي برافو عليكي. طب ليكي في الارقام، اسالك الارقام ولا مش قوي؟
3: لا مش قوي. بقى
2: قوي؟ طيب خلاص خلاص ماشي. طيب خليني اسالك الاسئله، هسالك شويه اسئله وجاوبي من غير ما تقولي اسم فاكهه، اي فاكهه خالص. ماشي طيب. ايه استنى اشغل، ايه اكتر عصير بتحبيه؟
3: اكتر عصير بحبه جرجير.
2: حلو، لما بتبقي عايزه تقولي ان دي حاجه مستحيله بتقولي في الايه؟
3: في الماضي.
2: ماشي. فيلم طلعت زكريا وياسمين عبد العزيز كان اسمه حاحة وايه؟ بسرعة. قول أي حاجة.
3: طوبة.
2: إيه الصعوبة دي؟ ماشي. المثل بيقول لطال بلح الشام ولا إيه؟
3: إيه؟
2: المثل اللي بيقول لطال بلح الشام ولا إيه؟
3: ولا التاني.
2: ماشي. البياع بيقول احمر على ابويا ايه او احمر على ابويا ايه؟
3: يا كرت.
2: يا كرت. ماشي. لما تبقي عايزه تطمني او تبقي يعني تقول لحد اطمن خالص بتقولي له حط في بطنك ايه؟
3: كوبايه ماي.
2: ماشي. ماشي. حلو قوي قوي كده، حلو قوي كده. صح علينا. عشان ايه هتسفي مني انا عارفه. صباح الفل عليكي ونورتيني
3: حبيبي.
2: يومك حلو ان شاء الله. باي باي. ماشي يا جماعه. ماشي. في فعلا الحاجات اللي احنا صغيرين دي كنا محتاجين ان احنا ايه نفهمها، بس اللي كان بيغيظ فعلا انه ارتاح وانت صغير، اتعب وانت صغير ترتاح لما تكبر، واكتشفنا انه لا، وانا صغير كنت مرتاح اكتر. كان اللي شاغل بالي اخره ماده انا مش عارفه اذاكرها كويس، ماما حطيت لي حاجات في اللانش بوكس صحيه وانا ما بحبهاش، فاهم، حصه الالعاب اتلغت، يعني ده اخرنا. ده اخرنا. انت كده بقى بتكتشف انه لا، ما عنديش اجازات، ما عنديش حاجه، يعني يلا ماشي. مصطفى بيقول لي حاجه دايما واحنا صغيرين كنا فاكرينها سهله وكده، كان اعتقاد غلط، وان صاحب السوبر ماركت بياكل كل الحاجات والحلويات ببلاش بقى صاحبها عادي، بس لما كبرنا اكتشفنا ان كده بيته هيتخرب لو عمل كده. طبعا كلنا كان عندنا الكونسبت ده لحد فتره، مثلا ممكن تبقى انت نفسك يا حبيبي تبقى ايه لما تكبر، ابقى عندي سوبر ماركت ليه؟ عشان اكل كل الحاجات دي ببلاش. طبعا ده اي كلام، اكتشفنا ان هي اي كلام. مهاميه صباح الفل عليكي. انا كان نفسي ما اكونش زي ماما لانها كانت عصبيه، بقيت زيها بالملي واكتر كمان، وبكلم نفسي زيها وبقيت برد على نفسي كمان. في حاجات كتيره قوي لما نبقى امهات بقى واهالي بتعملها كده وتقعد تقول بيجي لك فلاش باك كده اللي هو دي حاجه كانت اهلي بتعملها او مامته بتعملها او بابايا بيعملها، بتلاقي نفس الجمله. اياد صباح الفل يا اياد. ماشي. لو كنت هعلم ابني حاجه هعلمه ما يثقش في حد بسهوله خصوصا الصحاب. محمد محي. ماشي. ان كل حاجه عايز تحققها لازم تتعب وتشتغل، ما ينفعش تحققها من تحت البطانيه. ده هاجر. بس كنا محتاجين برضو نعرف واحنا اصغر. انا مقتنع انك اتعب واجتهد هتوصل للي انت عايزه ان شاء الله بتدابير ربنا وبتوفيق ربنا، ولكن كنا محتاجين بس سنه كده انه احتمال ما تحصلش، واحتمال انك تتعب عادي جدا وتشتغل وكده، ولكن الحياه مش عادله او مش دايما هتمشي على مزاجنا، مش كل حاجه احنا هنعوزها هتجيلنا وهنلاقيها وحاجات كده زي ما كنا واحنا صغيرين. في سنه بس ان ممكن ايه ما تحصلش، فما تتضايقش، جرب مره كمان. فابعتولي على 015 59 55 1006 ايه المفهوم او ايه الحاجه اللي كان نفسك تعرفها وانت صغير وحاسس ان هي كانت هتفرق جدا في حياتك.
0: يا ابني انت هتتخانق مني والله.
4: اطلع بس اطلع، يلا بتوكل على الله.
0: ماشي.

0: حاسه من الحاجات اللي ممكن اهالينا قالوا لنا عليها ودي بقى اللي صح بقى دي اللي الحمد لله قالوا لنا عليها من واحنا اطفال انه مش اي حاجه تحصل في البيت تقولها للناس اللي ما نعرفهاش او مش اي حاجه عامه تحصل لك اول ما تشوف حد غريب تقعد تقول له انت عارف بقى انه مش عارف احنا جبنا ايه في البيت ما تعملش كده يا حبيبي فدي برضو حاجه لما نكبر ونبتدي ان احنا مش اي حد نشوفه خلاص ده يبقى صاحبنا وصديقنا الصدوق ويلا تعالى نحكي لك على كل حياتنا دي ممكن تفيد شوية ده خلينا نتفادى برضو شوية ايه مشاكل ممكن نقع فيها روان بتقول لي فعلا حياة الكرتون كانت بالنسبة لي يعني ان هي هتفضل زي ما هي كده وكان نفسي اعرف انه مش لما تكبري هترتاحي انه العكس في اجماع على الموضوع ده كان نفسي اهلي يقولوا لي ان الحب مش زي اللي بيجي في الافلام اتنين يتعرفوا على بعض واللي هو بقى يتقابلوا صدفة والكتب تنزل والحاجات دي لا الرومانسية الحالمة دي مش موجودة في الحقيقة والموضوع في الحقيقة طلع اعقد من كده بكتير وكمان كان نفسي يعلموني اتعامل ازاي مع الناس مش كويسه واخد حقي يا جماعه عارفه انتوا بتكلموني انا بس يعني ها واخد حقي منهم ازاي بدل ما الواحد بيتجنبهم بس واحيانا ما يعرفش ياخد حقه منهم ولا يتعامل معهم بالطريقه اللي يستحقوها ودي جمله مؤلمه جدا لناس كتير اللي هو اتربوا يعني اتربوا كويس اتربوا انه انت مش لازم ترد الغلط بغلط انك في حد بترجع له لما حد يعمل لك مش عارف حاجة في المدرسة تروح تقول للمس مش عارف حصل لي ايه الحاجات دي كلها دي التربية السليمة الصحيحة في بقى الجملة اللي بنسمعها من ناس كتير قوي لما كبرت اللي هو انا اهلي ربوني فانا مش عارف اتعامل مع الاشكال دي انا مش عارف اخد حق ولا باطل معاهم انا مش عارف اعمل ايه انا الحاجات دي كلها ياريتكو ما علمتونيش قوي كده ياريتكو كحرطتوني شوية في حاجة ولا قلتولي لا خد حقك وان انت صغير بطريقة مختلفة بتحس انه يا جماعة هو ده الغلط ده مش ما ينفعش يبقى ده السائد ما ينفعش يبقى ده اللي كنت بتتمنى ان اهلك يبقوا عملوا فيك لا بس يعني الحياه مؤلمه ماشي مي بتقولي برضو انا كنت فاكره ان الناس لما بنعرفهم مش بيمشوا ابدا بيفضلوا موجودين عشان كده انا بعلم بنتي دلوقتي ان مش شرط الشخص يفضل موجود حتى انا يعني عشان تبقى كويسه وكمان مش شرط يمشوا بس لازم تكون مستعده بده وما تتعلقش بحد عشان كنت فاكره ان الشخص كويس كل الناس هتحبه اكيد ومحدش هيبعد عنه بس طلع طبعا غير كده خالص طبعا للاسف برضو في خالد طه صباح الفل عليك فروحه صباح الفل عليكي ربنا يقومه بالسلامة يا رب ماشي كان نفسي حد يعرفني ان الشغل ارخم بكتير من المدرسة والجامعة على الاقل كان فيهم اجازة وان ما ينفعش اخلي اهلي يكلموا المديرين يقولوا لهم بتعامل ابني كده ليه في اللقطة دي برضو كانت لذيذة قوي اللي هو لو انت متضايق من اي حاجة في المدرسة اهلك بيتكلموا مع المدير في ايه محمد متضايق ليه ايه اللي حصل ايه اللي مش عارف ايه خلاص والموضوع بينتهي وانت قاعد بتلعب اصلا مش همك عملت المشكله وخلاص واهلك بيحلوها بقى فوق ده لو كان موجود في الشغل مثلا تخيل انت متضايق من مديرك متضايق من زميلك تلاقي باباك جاي بقى مزعله ليه قاعد على مكتبه ليه قوم من هنا نهال صباح الفل عليك احمد السعدي صباح الفل عليك في برضو كنت فاكره ان كل اللي حواليا بيحبوني وهيفرحوا لنجاحي بس طبعا لما كبرت اكتشفت ان ده غلط رقم اخره 6 7 7 حاسه ان معظم الحاجات احنا بندور حوالين انه لما الحياه صعبه لما كبرنا وفي نفس الوقت الناس مفيش حد كله رايح موضوع شيق جدا هنقول مثلا ان الواحد كان لازم يتعلم يطبخ من زمان انا بعيني من الموضوع ده في الغربه والموضوع مش سهل خالص بس اتعلمناه بعد ما بوظنا اكل كتير ماشي ده محمد البحيري صباح الفل عليك ما هي دي بقى الغربة بتعلم في برضو محمد بيقولي أهم درس كنت هعلمه لنفسي البشر سيئين جدا حتى يثبت العكس والدرس التاني ما تتعشمش في الدنيا ماشي بحبكو جدا ماشي انا ده حلمي لما عرفت ان محدش طلع القمر غيرت رأيي ماشي انك تطلع القمر يعني كان في ناس كتير كانت عايزة تبقى رائد فضاء وحاجات كده ابويا بيقول لي ايه ماشي محمد عبد المجيد صباح الفل عليك ليه ما حدش قال لي ان المهندس بيشتغل طول اليوم في درجه حراره 43 في الموقع محمد شهاوي صباح الفل عليك ما بقول لك دي من الحاجات برضو يعني ربنا يعينك بس دي من الحاجات اللي هو يا جماعه شفتوني متحمس قللوا حماسي شويه قولوا لي يعني ايه، تعالى بس تعالى بس، انت فاهم انت داخل على ايه ولا ما ولا مش فاهم، وهتودينا في داهيه وبعد كده تيجي تشتكي. يعني كنا محتاجين بس الحته دي. محمود عليوه صباح الفل عليك من الدمام. في برضو كنا محتاجين نتعلم واحنا اصغر شويه ان حياتنا هتعك لو بعدنا عن ربنا، ولازم تكون علاقتنا مع ربنا العلاقه الوحيده اللي بنسعى ليها، وده برضو حاجه مهمه جدا. رقم اخره 3 4 6. احنا اتخدعنا في كل حاجة عامة وفهمنا عكسها. ده محمود زكي. جماعة انا محتاجة امشي، انا محتاجة امشي. انا كنت اقتنع ان كلام ابويا وامي كان صح في كل حاجة قالوها لي بخصوص اغلب مواضيع حياتي، بس الواحد كان بيتعامل بقى ان الناس دي قديمة ومش فاهمين، وحاليا كل حاجة قالوها فعلا كانوا شايفينها صح. ده من اسلام، وده ده ده الحقيقي. اسمع اسمع كلام اهلك، ده حقيقي في كل حاجة. احنا كنا مفيش حد اظن يعني اهله قالوا له ابعد عن صاحب معين، او الشخص ده انا مش مرتاح له، او البني ادمه دي مش كويسه ليك، او البني ادم ده مش كويس ليكي، الا بنسبه 99% كان كلامهم صح وما عندهمش دليل. فاحنا كان بالنسبه لنا اللي هو ليه يعني، وهي مش فاهمانا، واحنا جيل وهم جيل، ومش عارف ايه. بتلف الايام وتدور تقول يا ريتني يا ريتني سمعت الكلام. ففي شويه حاجات هم قالوا لنا عليها، ولكن احنا قلنا لا، لازم نجرب بنفسنا، احنا نجرب ونعيش الوهم ونعيش الخيال، وانا هحقق كده، وانا قصتي مختلفه عن قصه اي حد تاني، وقصه حبي مش عارف ايه، وقعدت كده تتكع على الكلام. بعد كده اكتشفت الحقيقه المره. الغلط وانك تقع ويبقى عندك وقعات معينة وحاجات تتألم منها وتبقى صعبة عليك، ده طبيعة الحياة، واحنا بنتعلم كده يعني. خلاص اللي حصل حصل، كلنا كبرنا بكل الحاجات اللي عدينا عليها، فبنتفادى بقى. اللي هم بس انك ايه، تعدي خلاص، اتعلمت وتتفادى بقى ايه الاخطاء، متوقعش في الغلط مرتين. ماشي ماشي، انا هتكل بقى على الله كده. حلوة قوي قوي قوي. اشوفكم بقى بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار. سلام.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني، وش الخير، اغنية

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام و

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: 11 صباحا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية.
2: قافلة زاد العز رقم 243 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البرية الفرعية ثم إلى معبر كرم أبو سالم.
1: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بعمليات هدم جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
1: تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 4% مع توقف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.
2: ترامب ينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية وذلك عقب الوقف المؤقت للضربات ضد إيران.
1: وزير العمل يعلن عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبع النووية الجديدة.
2: وزير الاستثمار يؤكد على تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
1: وزارة العدل تدفع بسيارات توثيق مجهزة ومتنقلة إلى الساحل الشمالي لخدمة المواطنين أثناء موسم الصيف.
2: استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 12 ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية.
2: قافلة زاد العز رقم 243 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري الفرعية ثم إلى معبر كرم أبو سالم.
1: الخارجية الإيرانية تؤكد أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير فهو لا يزال مغلقا.
2: ترامب ينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية وذلك عقب الوقف المؤقت للضربات ضد إيران.
1: وزير الزراعة يبحث مع وزيري الزراعة والدولة للثروة الحيوانية الأوغنديين تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير العمل يعلن عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبع النووية الجديدة.
1: وزير الاستثمار يؤكد على تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
2: وزارة العدل تدفع بسيارات توثيق مجهزة ومتنقلة إلى الساحل الشمالي لخدمة المواطنين أثناء موسم الصيف.
1: طلاب شهادة الإعدادية يواصلون امتحانات الدور الثاني.
2: استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل بمدينة العالمين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
2: وزير الخارجية يؤكد ضرورة حل مشكلات الديون للدول النامية ودعم الاستثمار.
1: وزير الاستثمار يعلن تجهيز 12 قطاعاً جاذباً للاستثمار في مصر.
2: وزير المالية يؤكد اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تحقيق أعلى صادرات نصف سنوية $3,770,000,000.
2: مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن أن مصر في المرتبة 35 عالمياً بمؤشر ريادة الأعمال خلال 2025-2026.
1: وزير الزراعة يبحث مع وزيري الزراعة والدولة للثروة الحيوانية الأوغنديين تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مشروعات تنموية بمطروح.
1: رئيسة المجلس القومي للمرأة تؤكد أن القضاء إحدى الركائز الأساسية لحماية الحقوق والحريات وإعلاء مبادئ العدالة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف
3: عرق فهم.
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس السيسي يستقبل بمدينة العلمين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
2: وزير الخارجية يؤكد لناظره السوداني مجددا موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
2: وزير الاستثمار يعلن أن مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي ويؤكد العمل على إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
1: وزير المالية يؤكد اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تحقيق أعلى صادرات نصف سنوية ب3.770 مليار دولار.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن أن مصر في المرتبة 35 عالميا بمؤشر ريادة الأعمال خلال 2025-2026.
2: البنك المركزي يستعرض تجربته في التحول الرقمي والأمن السيبراني أمام وفدين من غانا.
1: وزير الزراعة يبحث مع مسؤولين إيطاليين تطوير نظم الزراعة الذكية ودعم صغار المزارعين.
2: وزير الري يزور طوكيو للاطلاع على التجربة اليابانية في تشغيل وإدارة المنشآت المائية.
1: وزيرة التضامن توجه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاقد على المنتجات الحرفية لمتعافي مركز العزيمة بمطروح.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هياثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بعدين.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني مجددا موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
2: وزير الاستثمار يعلن أن مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي ويؤكد العمل على إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
1: وزير المالية يؤكد اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية.
2: وزير العمل يفتتح الملتقى القومي لتشغيل بالشرقية ويوفر 6,000 فرصة عمل لخمس محافظات.
1: وزير الزراعة يبحث مع مسؤولين إيطاليين تطوير نظم الزراعة الذكية ودعم صغار المزارعين.
2: وزير الري يزور طوكيو للاطلاع على التجربة اليابانية في تشغيل وإدارة المنشآت المائية.
1: وزارة التعليم العالي تعلن تسجيل 57,000 طالب لأداء اختبارات القدرات في الكليات.
2: وزيرة التضامن توجه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاقد على المنتجات الحرفية لمتعافي مركز العزيمة بمطروح.
1: وزير الشباب يوافق على تنظيم دورة الألعاب البارالمبية العربية الأولى بالقاهرة في يناير 2027.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي جه معاكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وأجازة لطيفة وويك اند لطيفة على جميع الناس وعلى المصيفين، وكان لونج ويك اند لذيذ جدا، وكان الناس يعني متفوتة ومتهوتة على الساحل الشمالي. أنا كنت هناك وكان في زحام شديد جدا، الموضوع كان فوق بعضه، الناس كانت بتتفرج، بس بيتفرجوا على ايه؟ احنا مش عارفين، هو كله بيتفرج على كله، كله مش فاهم اي حاجه، ايه اللي بيحصل وليه الدنيا عامله كده، ومين اللي معاه العربيات دي، وايه البيوت اللي هناك دي، واللاجونز والكيو ار كودز، حاله من الهرج والمرج، وان احنا عايزين ننبسط باقل تكلفه بس مش عارفين نظبطها ازاي. الموضوع صعب جدا، انا عايز عيالي يتبسطوا قوي. طب يتبسطوا قوي ده انا كده هدفع كتير جدا. طب لو قعدنا في البيت، انا مستعد اقعد في البيت، انا ما عنديش مشكله. ليه؟ لان انا مأجر البيت غالي جدا فانا عايز استمتع بيه، عايز اقعد فيه، فاهم حاجه؟ اللي هو احلل القرشين اللي انا دفعتهم، اصلا انا طول اليوم بره في البحر لغايه الساعه 7-8، وبعد 7-8 ايه اللي بيحصل؟ بنطلع يا دوب ناخد شاور من الرمله وكده والبحر، وبعدين ننزل عايزين يتعشوا بقى بره ده غير الاكل اللي كلناه على البحر، ما احنا طلبنا حاجات ومشاريب واكل وسناكس وحاجات، فالموضوع بقى مكلف جدا، الموضوع خرج من ايدي خالص. بتعملوها ازاي؟ الناس اللي قاعده في الساحل بتعملوا ايه؟ عايزين يعني قولوا لنا tips and tricks او بلان، خطة بتمشوا عليها مثلا 3 شهور الصيف انتوا قاعدين هناك بتعملوا ايه؟ انا دخلت اوضة من اوضة العيال وهم مش موجودين، يعني دمعت مع نفسي اللي هو مش عارف اعمل ايه، اتصرف ازاي. لو عندكم حل تعالوا نشوف حل في موضوع المصاريف الكتير قوي في الساحل والكيو ار كودز ودخول الشواطئ وخروج من البوابة دي عشان ندخل البوابة دي، قولولنا كده على 0152-952-1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لسه بنتكلم عن موضوع الكيو ار كودز والشواطئ والساحل الشمالي، فجالنا شوية حلول يا رب تكون منصفة. طيب، في رقم اخر 705 بيقول لي تعالى جرب وشوف راس البر. اجرب؟ طيب، محتاج اقول حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. راس البر انا رحتها من سنة، من احلى الشواطئ والمدن اللي انا شفتها في حياتي. طيب، انا لفيت بلاد كتير بجد، راس البر بلد عظيمة. وبعدين يا اخي فيها حاجة كده تحس ان انت في ايطاليا، على جزر ايطاليا كده. البيوت معمولة بالوان لا كانت مرعبة، وحاجة لوكجري قوي وحاجة لذيذة جدا. ما تيجي نغير الفكرة يا جماعة بتاعت الساحل دي شوية. عندنا أماكن في مصر فوق الخيال والله بجد. يعني محافظة زي محافظة مرسى مطروح، أنا مش عارف إحنا إزاي كلنا في القاهرة والجيزة ما بنروحش هناك. بجد أحلى مياه في العالم. مش فاكر الشاطئ اسمه ايه، الأبيض او عجيبة حاجة كده، حاجة المية فعلا كريستال كلير زي ما بيقولوا كده، وبيعملوا اعلانات عن ان المية هنا كريستالية جدا. عندنا في الكومباوند اللي هو ب160 مليون الف دولار. طب ولي، طب ما عندنا حتة، ما عندنا راس البر، عندنا العين السخنة جميلة جدا. طبعا ده بحر احمر، دي حاجة، ده شق تاني خالص، رملة تانية خالص، ريتسة تانية خالص، بحر تاني خالص، هادي جميل، في مد وجزر مرعب. يعني بتنزل الصبح بتلاقي نفسك في البحر، على الساعة 4-5 ما بتلاقيش بحر، بتلاقيه دخل جوه شوية. مش مشكلة، دي لذيذة برضو، دي يعني قوة طبيعية عادية جدا. طيب، عامل ايه يا خالد؟ انا ماي من اسكندرية. انا كويس الحمد لله. اسكندرية، اسكندرية يا جماعة، احنا زمان كنا بنصيف اسكندرية. مين اللي جاب الساحل؟ مين اللي قال عليه؟ يلا نروح الساحل كلنا، مفيش مشكلة، بس يعني نروح الساحل واماكن تانية. اسكندرية مكان جميل للمصيفين. لو فاكر وانت في تانية تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي، لو انت من مواليد الثمانينات زي واوائل التسعينات، هتفتكر اسكندرية جدا. هتفتكر ان الديزرت او التحلية الوحيدة كانت الزلابية. هتفتكر ان كان في مشروبين بس، سيبك بقى من الموهيتو باشن فروت، وسيبك من الاوريو تشاك مش عارف ايه، وسيبك من البوبا اللي مش عارف، لا كان عندنا حاجتين، سوبيا ودوم. عزيزي الجنزي، سوبيا ودوم فقط. وهتحلي هتاكل زلابيا. لو الدنيا تمام قوي في فشار، ممكن يبقى في فشار، ممكن. كان في قرية اسمها شاطئ النخيل. كان في شارع اسمه شارع الحنفية في اسكندرية. باشا تعال بقى، تعال اقول لك يعني ايه بجد تتبسط باقل حاجة. مفيش بقى احنا هنسهر فين وهنعمل ايه وهنروح انهي بيتش وهنروح انهي مش عارف ايه وهناكل فين، لا هم كانوا مكانين تلاتة. مفيش، احنا شارع الحنفية يا اما شاطئ النخيل في اسكندرية يا اما عند كوبري ستانلي يا اما اي شاطئ عام في اسكندرية، بنروح نتبسط كلنا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي طور الموضوع قوي كده؟ رحنا لغاية الكيو ار كود ليه رحنا للكيو ار كودز دي؟ عشان ادخل لواحد صاحبي اقابله، احتاج اعمل 8 مكالمات، 2 هنا و2 هنا و3 هنا و4، وعبان ما حد يرد عليا واقف في الشمس في البتاع عشان بس لا حضرتك مش اونر، انت مش مالك، انت ايه؟ طيب انت اجرت جوه الكومباوند الفلاني مثلا في الساحل؟ طيب لا انت مش اونر برضو، فعايزين نعمل دبل تشيك على الابليكيشن معاك. طب انا حضرتك مأجر. مأجر قلت لي. طب تعالى معايا بقى على الإدارة. ليه يا فندم؟ هتعاقبوني ولا هتوقفوني في وش الحيطة ولا هتعملوا فيا ايه؟ هتعملوا ايه بقى؟ موضوع كبير. في رقم اخره 781 بيقول لي اسكندرية وكل حاجة حلوة فيها، وغني فيروز وشط اسكندرية، قلبت علينا المواجع يا عم خالد. مساء الفل، مساء العسل. ايه الدنيا كلها بتقول لي راس البر يا جماعة؟ والله العظيم عارفها وحافظها، وممكن اكون بحبها اكتر منكم، الناس اللي عايشة في راس البر. والله عارف ليه؟ لان انت كل يوم عايش في راس البر، لكن انا بشتاق لها جدا. اسماعيلية، انا اسف اهل اسماعيلية، انا اسف جدا. انا صيفت في اسماعيلية ومرسى مطروح وراس

0: مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لزع الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب في رقم بيقول لي احنا في دمياط عندنا راس البر مش محتاجين الساحل ولا نحسب له اي مصاريف، يا بختكم. طيب احنا عندنا مشكلة كنا بنتكلم فيها للي لسه فاتح الراديو دلوقتي او مشغل التي في على نجوم اف ام تي في. احنا بنتكلم في مشكلة الكيو ار كودز والهبل اللي احنا بقينا فيه، وموضوع ان احنا مش عارفين نخش حتة، وان احنا مش ملاك، فعادي ان احنا نأجر مفيش مشكلة. الاوتيلات هناك اسعارها كبيرة جدا، فعايزين نأجر بقى ايه يعني اللي هي الغرف الفندقية، فدي بيكون سعرها متهاون شوية احسن من الاوتيل ممكن، او ممكن نأجر في قرى اللي هي المش كبيرة اللي هو الساحل الطيب اللي بيقولوا عليه. حتى الساحل الطيب بقى في سنة شر كده، البوابات عليها بقوا يعملوا حوار، حضرتك مالك؟ لا معاك كارني؟ لا مش هتخش يا عم. طب ما انا مأجر من صاحب، والصاحب الشاليه اهو كلمه، ايوه فندم مساء الخير، حضرتك مأجره؟ اه. انت استاذ مين؟ ماشي بعت لنا صوره الكارنيه. حاضر نبعت صوره الكارنيه، استنى استاذ نص ساعه كده بس ايه نشوف السيستم. سيستم ايه يا عم؟ يطلع بقى صاحب القريه صاحب الشاليه مش دافع الصيانه، لا ده مش دافع الصيانه حضرتك مش هينفع تخش. طب وانا مالي؟ هو ما دفعش انا عامل ايه؟ ادفع له الصيانه. كام الصيانه؟ مبلغ. بوم يا نهار اسود، تروح مكلم صاحب الشاليه، ايوه فندم حضرتك مش دافع الصيانه. اه ايه ده انا المفروض كنت ادفع الصيانه. معلش ايوه الصيانه مش عارف كام. طب اه طب هدفعها. نفضل بقى واقفين 3 ساعات على البوابه عشان نعمل ايه؟ عشان اخش بس الشاليه؟ مفيش حاجه خالص، الموضوع عادي جدا، قصه وحوار. طيب في ناس بتبعت لي من اسوان كتير جدا، هل في حد من مستمعيني اللزاز الجمال ما راحش أسوان؟ عشان لو ما رحتش أسوان مش لاقي وصف، يعني مش لاقي. انت فاتك كل حاجة، فاتك شعب طيب جميل حنين، فاتك مناظر مش هتشوفها في مكان تاني، فاتك نيل لذيذ قوي، فاتك قعدات وفي كوباية شاي وكوباية قهوة أسواني مرعبين، فاتك شوية هوا، فاتك شوية أكل. عندهم بيعملوا شوية أكل، عندهم أسماء الأكلات يعني هي بتبقى مثلا زي أكلاتنا بس عندهم أسماء مختلفة شوية. طيب نروح فاصل صغنن ونرجع تاني نتكلم عن المشكلة اللي مقابلنا في الساحل دلوقتي كمصيفين عايزين نتبسط نفرح نفرح عيالنا. نعمل إيه؟ كيو ار كودز في كل حتة، ناس بتوقفك في كل مكان، ناس بتعمل دبل تشيك لو انت جوه الكومباوند، ناس بتوقفك تقولك احنا هنعمل دبل تشيك انت اونر ولا لا. دبل تشيك يعني احنا بنعمل اعادة اللي هو بنشوف هل انت تمام ولا مش معانا ولا ايه. عايزين نلاقي حل. 0152 952 1006.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام
1: الرابعة على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام.
2: وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرات قادمة من الأراضي العراقية حاولت استهداف منشأة بترولية.
1: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزير النقل يعلن أن استقبال أول سفينتي حاويات بميناء سفاجة علامة فارقة في تاريخ الميناء.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام التعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينة 6 أكتوبر وأعمال التطوير والحملات الرقابية.
1: مصلحة الشهر العقاري تعمم منشورا بعدم تقديم الخدمات للأجانب غير الحاصلين على إقامة.
2: وزير العمل يفتتح الملتقى القومي للتشغيل بالشرقية ويوفر 6000 فرصة عمل لخمس محافظات.
1: وزارة التعليم العالي تعلن تسجيل 57000 طالب لأداء اختبارات القدرات في الكليات.
2: وزير الشباب يوافق على تنظيم دورة الألعاب البارالمبية العربية الأولى بالقاهرة في يناير 2027.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع اللذيذ، عزيزتي المستمع اللذيذة، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الساحل مليان ناس، مليان بشر، شفنا ستوريز وفيديوهات كتيرة جدا على انستجرام وعلى التيك توك وعلى فيسبوك ان الموضوع تفاقم كبر. الناس بقت مزدحمة في كل الأماكن. واحد صاحبي راح يوم الخميس، يوم الخميس كان أجازة رسمية، فهو راح يوم الخميس الساحل، قال لي وصلت الساحل في 6 ساعات. طريق اسكندرية زحمة جدا، الكارتات زحمة جدا، الساحل نفسه زحمة جدا، الناس متجدسة في الساحل قوي. ما تيجوا نشوف مصايف تانية. اتكلمنا عن مرسى مطروح، اتكلمنا عن اسماعيلية، اتكلمنا عن راس البر، اتكلمنا عن أسوان، اتكلمنا عن اسكندرية طبعا طبعا طبعا طبعا، السويس، العين السخنة، كده كده احنا يعني موافقين عليها. بس حضرتك ما شفتش حاجات تانية؟ ما روحتش اسماعيلية؟ ما روحتش راس البر؟ ما روحتش مرسى مطروح؟ جرب جرب عزيزي العزيز، أخي اللذيذ، عزيزتي العزيزة، ولادك اللزاز، جرب وروحوا البحر الأحمر، في أماكن الغردقة طبعا دي مشاتي شوية، شرم الشيخ مشتة شوية مش مصيف بس جميل، وفي الأكوا بارك، وفي الحاجات اللي احنا عايزينها لعيالنا، وفي الأكل اللذيذ، وفي كل حاجة، وفي البحر الجميل، في كل حاجة طبعا، مفيش مقارنة ما بين، معلش يعني، الساحل الشمالي ليه لذاذته، أو البحر المتوسط ليه لذاذته، والبحر الأحمر ليه لذاذته. ما ينفعش نقارنهم ببعض بصراحة، عشان مش هنعرف نوفق ما بينهم. ليه؟ الاتنين عظام جدا بالنسبة لنا كمصريين. ده ليه عظمة وده ليه عظمة، ده ليه كفاءة وده ليه كفاءة، ده ليه سيزنز وده ليه سيزنز، ماشي ما عندناش مشكلة. بس عايزين نلاقي حل في موضوع ان فيه حاجات لذيذة جدا برضو. يعني مثلا مرسى مطروح تعتبر من البحر المتوسط، او هي من البحر المتوسط، فليه ما نروحش هناك؟ ليه متكدسين في الساحل قوي؟ اسكندرية جميلة جدا، انا عارف ان اسكندرية زحمة جدا دلوقتي طبعا طبعا، بس عايزين نقسم بقى نفسنا، يلا نعمل فرق، نعمل ايه، جروب على الواتساب ولا نعمل ايه؟ طيب الجروب هيكون فيه 130 مليون مصري، موضوع غريب قوي، نعمل ايه؟ طيب ممكن تبعتولي ايه؟ بص بقى، بص بص بص بص الناس الخبيثة، بص يا جواد ما تلفتش النظر بقى للبحر الاحمر اهو، بصوا الناس خليهم مركزين في الساحل، عشان انا بحب الغردقة ودهب وشرم. مساء الفل رنا، شكرا يا رنا، يا رنا يا سوسة. طب ده فكر ناس كتير قوي بقى، ان هو لا خلينا احنا في الحتة بتاعتنا اللي هي البحر الاحمر، وسيب بقى الناس بتوع الساحل للساحل. لا يا جماعة معلش، احنا لازم نقعد كلنا 130 مليون مصري، نعمل قاعدة كده نشوف، نقسم نفسنا على كل المحافظات عشان ما نتكدس في حتة واحدة. طيب رقم الواتساب 01529251006، ابعتلي قولي نناقش الحل ده ازاي، والزحمة دي هنعمل فيها ايه، والكيو ار كودز بتعملوا فيها ايه، بتدخلوا الشواطئ ازاي، بتعملوا ايه، بتعملوها ازاي، يا مصر بتعمليها ازاي.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم أف أم.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

لسه مكمل معاك على نجومه في ام ونجومه في ام تي في خالد جواد. وكفايه كده كفايه كده بقى زحمه، كفايه كده بنصدق في حاجات وترندز مش عايزين نمشي وراها، بس مش عارفين ليه احنا منسقين وراها. عندنا مصايف كتير جدا جدا جدا جميله قوي، عندنا اماكن ومحافظات عظيمه جدا وتدرس في جمالها. معاك إسراء من بورسعيد بس قاعدة في مدينة نصر، مهما رحت وجيت والله البحر الأحمر غير، ده كفاية السنوركلينج. طبعا طبعا طبعا السنوركلينج هو أحد أنواع الرياضات الجميلة البحرية، بس أنا بخاف منها بصراحة بأمانة. يعني أنا أروح البحر الأحمر أستمتع وأقعد في هدوء، أشغل مزيكا هادية، ناكل أكل طيب وخلاص. سلام عليكم. مسج كل مرة، رسالة كل حلقة. سلام عليكم، ممكن لو سمحتوا أتواصل مع برنامج أسامة منير؟ طب أعمل إيه؟ وكل مرة بقراها معرفش ليه، والله العظيم مش موجود دلوقتي.

وانواع بقى الفص والحاجات بقى كل اللي هي كل حاجه. انا مش عارف غير الفص اصلا. لا استنى، في عويس، وفي صديقه، وفي مش فاكر، بس ده اخري، عويس وصديقه و... وهما بيكتبوا عليها اسماعيلاوي. بتبقى اول ما تلاقي حد كاتب على المانجا بتاعته او حاطط يافطه ان المانجا دي من اسماعيليه، خلاص اضمن اضمن، يا رب يكون صادق. بس في حد رقمه اخره 69، بص بقى، راس صدر وانسى همومك، احلى جو واحلى بحر، تحياتي ليك يا جواد. ده من غير ما نتكلم، ده كده كده. انا اتصدمت لما رحت راس البر، اتصدمت. ايه يا جماعة ده؟ هي البلد دي في مصر؟ هما ازاي عاملين ايطاليا في راس البر، فينيسيا في راس البر، وايه البحر ده؟ وكنت ماشي بمركب. المشكلة بقى الاكبر ان انا ماشي بمركب وببص على محافظة راس البر، ببص على الشواطئ وببص على البيوت. لا لا لا لا، كفاية حلاوة بقى، كفاية ده انتوا ناس ايه ده؟ ده انتوا ناس حلوين قوي. طيب تاني هنرجع للمشكلة. السؤال هو ازاي نمحي حوار الكيو ار كودز ده من الشواطئ؟ وهنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ عايزين حد يوجهنا يقول لنا اي حاجة. لسه معك خالد جواد، ابعت لي على 0152952006.

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما

0: تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: عزيزي المستمع، وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لكل اللي بعتولنا النهاردة، وشكرا لكل الناس اللي تواصلوا معنا. كنا بنناقش موضوع مهم شوية، ألا وهو ان احنا محتاجين نكون مرتاحين واحنا بنصيف. يعني انا مش لازم اقف قدام بوابة بالساعتين وبالتلاتة عشان اخد QR كود، ومش مضطر ان انا اقف في الطريق ساعتين وثلاث ساعات عشان اروح من مكان لمكان عشان الدنيا زحمة جدا. يلا نخفف على نفسنا، ويلا نسهل على نفسنا الدنيا، ومش لازم نمشي ورا اي ترند. يعني انا شايف ان احنا امشي ورا رغبتك انت يا اخي، ورا فرحتك انت وفرحة ولادك ووقتك وحياتك ودنيتك. لما اخد شاليه صغير اجره في مكان عادي، ده امر لذيذ جدا. ليه؟ لان انا هستريح نفسيا، وهبقى كويس ماديا، وهبقى كويس اكليا في الاكل والشرب. مش هستنى ان انا اروح من مكان لمكان اقعد ساعتين ثلاثه عشان اوصل للمكان، واقعد مستني دوري في المطعم عشان احجز في مطعم معين عشان اتغدى فيه او اتعشى فيه او انزل ستوريز او اعمل. لا لا، استريح، هدئ من روعك، استرخي كده، واتبسط بالسفرية، واتبسط بولادك، واتبسط بالرملة، وقعد احفر مع ولادك في الرملة، واعمل أشكال، وهات من البيت عندك بطاطس محمرة على شوية مكرونة على شوية فراخ بانيه مقليين كده، وكلهم على البحر واتبسط. خليك لذيذ، خليك عادي، خليك ما تمشيش ورا أي حاجة تزعجك أو تقلل من راحتك. أنا بشكر كل الناس، شكرا على هذه الحلقة اللذيذة. معدنا يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ألقاكم قريبا، باي باي.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني، بنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام.
2: رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان وتحويل مصر إلى مركز إقليمي بحلول 2030.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف إعادة بنائها وتحديثها.
2: وزير الطيران يفتتح النسخة 11 من أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران لأول مرة بمصر.
1: وزير النقل يعلن أن استقبال أول سفينتي حاويات بميناء سفاجة علامة فارقة في تاريخ الميناء.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: وزير العمل ومحافظ الشرقية يتفقدان توسعات مصنع للمنسوجات بمدينة بلبيس باستثمارات 100 مليون دولار.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينة 6 أكتوبر وأعمال التطوير والحملات الرقابية.
1: مصلحة الشهر العقاري تعمم منشورا بعدم تقديم الخدمات للأجانب غير الحاصلين على إقامة.
2: وزارة التعليم العالي تعلن تسجيل 57,000 طالب لأداء اختبارات القدرات في الكليات.
1: وزير الشباب يوافق على تنظيم دورة الألعاب البارالمبية العربية الأولى بالقاهرة في يناير 2027.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين.

0: سيتي. جمعاتكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا الجندي ومروان قدري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: كله حلو،
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك،
2: بنتبسط بوجودك و
1: يلا الاجواء الصيفيه.
2: اي حاجه أيوة.
1: اي حاجه بدل البيجامه.
2: مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الاربعاء النهارده الاثنين 27 يوليو. يا رب تكونوا كويسين وبخير، معاكم ان شاء الله لمده ساعتين نسليكوا على قد ما نقدر. الجو لطيف النهارده، حر يعني بس احسن من الفتره اللي فاتت. درجه الحراره دلوقتي 35، النهارده بالليل هتكون 21. في ايه تاني؟ رطوبه 36% والهواء 20 كيلو في الساعة، في شوية هواء كده بسيطة. بكرة على درجة، بعده على درجة، وبعد كده
1: بكرة بقى ده اللي هو يبقى كام؟
2: 36 بعده 37.
1: أوكي.
2: بس في الويكند برضو 36. يعني هي مكملة كده حبة، يعني غير يوم الثلاثة الجاي هتبقى 33. فأهو يعني درجات الحرارة مور أور ليس نفس الحاجة. جهز لنا إيه النهار؟
1: ولا حاجة. ولا
2: انا فقد الشغف.
1: يعني
2: ويا دوب جايه ايه.
1: انا والله انا جاي عشان خاطر المستمعين. لكن لو انت لا ولا لا لا لا
2: مش عشان.
1: لا لا
2: انت كذاب كده
1: ليه؟
2: انت هتحبش المستمعين.
1: عندك دليل على ده؟
2: على الهوا كله اجيب لك ايه؟ اجيب لك لينكات.
1: خلونا نبص مع بعض على
2: الانتشيك. طيب ارقامنا 015-595-5006 facebook.com/nugumfm. ابعثوا لنا لو عندكم اي ابديت مروريه او لو عايزين تسلموا علينا، واحنا كان عايزين نسلم عليكم. في اخبار ممكن نرجع لكم بيها بعد الفاصل. ايه رايك نبتدي باغنيه فرفوشه كلمنتينا ونرجع بعديها؟ نشوف بقى كل المسجز، فهنستناها منكم، خليكم معانا.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: معاك كوري معاك عربية تسد تشد تعد معاك كوري معاك عربية تودي تعدي تهدي معاك كوري معاك أوبشن معاك أكشن ومعاك اللي يضمن معاك كوري معاك صالون سكون ومعاك اللي يسون معاك كوري معاك أجدد معاك أجمد معاك منى معاك أحمد معاك أمجد معاك أسعد معاك كوري معاك ثبات في الملفات كهربا في المرايات إحساس بالزيت معاك كوري معاك سيسي معاك شاسي معاك لاتي وكار بلاي معاك كوري معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100 معاك جيلي كوري معاك عربية
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422
3: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
4: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش سكتها. لينجلون
5: رقم الضريبي 331 212 633.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس. طيب اول رقم ده خالد من السويس، مساء الفل، بيسلم علينا. مساء الفل يا خالد. نجوان مساء الفل عليكي، بتقول بسمعكم يومكم حلو زيكم انا وماما. مساء الفل عليكي يا نجوان، انتي والدتك. في كمان ربنا يسعد قلوبكم ويرزقكم الخير كله، امين يا رب. ده محمد، مساء الفل عليك يا محمد. نبيل حماد مساء الفل، بعد برضو بيمسي علينا. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. علياء التميمي مساء الجمال عليكي، بتسلم علينا. مين تاني؟ يا مساء الفل علينا. وبعد كده احنا معاكم في السكة الزراعية في شارع الجمهورية في المنصورة. اصدقاء البرنامج محمد عبد الحسيب، الاداره مجدي شومان، بنمسي عليكم على كل اصحابنا بره مصر بيسمعونا في السكه دلوقتي. يا رب نشوفكم على خير يا رب. نطمن على مليكه بنتي ولو برساله. مليكه مجدي شومان في قاعده في سينا، في راس صدر في جنوب سينا، يا رب يطمنك عليها. في كمان مين تاني؟ في حد مساء الجمال ده من امريكا، باسم. يا باسم مساء الجمال عليك. مساء الخير مروان. مساء السعادة. في مصر بجد الخطة الجديدة دي مش عجبانا خالص، احنا عايزينكم طول الاسبوع زي الاول. معاك احمد من السويسية. كده كده يا رو بتبقى معايا حد اتنين تلات، واربع وخميس بتبقى في المخبز، فاللي حابب يروح ينفعها في المخبز. مساء استاذ مروان، عاملين ايه؟ رب تكونوا تمام. ازيك يا استاذ يارا، اخباركم ايه؟ انا ما سمعتش درجات الحرارة، ممكن تقولها لي تاني؟ بجد تامر عاشور بتخبط فيها الدنيا. درجة الحرارة، عايز اسمع درجة الحرارة تاني.
2: كانت 35 و21 دلوقتي 35 وبعدين هتكون 21.
1: مصطفى أنديل بيسلم علينا، مساء الفل عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مين تاني؟ بس كده.
2: طيب على سيرة البارح كنا بنتكلم انه الثانوية عامة النتيجة كمان كم يوم. خبر بقى يعني ابديت جديد، انتهاء تصحيح امتحانات الثانويه العامه 2026 وبدء تجهيز النتيجه للاعتماد. انتهى الكنترول الرئيسي من تصحيح كراسات الاجابه الخاصه بامتحانات الثانويه العامه للسنه دي، وبدا الكنترول تجهيز نتيجه الثانويه العامه والاعتماد قريبا. وبتشمل مراحل تجهيز نتيجه الثانويه العامه مراجعه النتيجه درجات ودرجات الطلاب ورصد الدرجات ومراجعتها اكثر من مره، وبعد كده بيحددوا قائمه اوائل الثانويه العامه في جميع الشعب وتطبيق درجات الرأفة. يعني ما عرفش بدا معناها ايه. كم يوم
1: اعتقد
2: اسبوع
1: او اقل يعني.
2: فاكر الموضوع هيبقى اقل من كده. ما عرفش بقى، بس فدي كده ابديت كده في السريع.
1: شكرين يا
2: حبيبي. تلاقوا اخبارنا على الجمعة.
1: حمد المصري هو بعت مساء الفل.
2: ازيك يا حميد.
1: وفي خالد ماكس مساء الفل، بيقول والله بدون مبالغه انتوا احلى برنامج اذاعي موجود، انتوا بتعملوا جو جميل، بكلمكم من المعادي. خالد ميكس مساء الفل عليك يا خالد. او هو كتبها بالانجليزي ماكس، بس هو كتبها بالعربي ميكس. على العموم يا خالد انت في المعادي، فلو حصل وشفت يارا ما تحاولش تروح تسلم عليها، لانها اي حد بيسلم عليها بتطلب منه فلوس. فتعمل بقى عليك تقول لك اصل انا بغسل كلى.
2: لو شفتني
1: اللي هو بعد اهو بقلم عشان اعمل تغيير قرنيه والكلام ده، يعني ما تحاولش يعني.
2: قول لا انا كنت فاكرك يارا من برنامج تاني.
1: محمد ممدوح مساء الفل، بيقول احنا في الشغل مطحونين انا واحمد سعيد، ومبسوطين ان احنا نسمعكم، عايزين نسمع تامر عاشور. حاضر.
2: في طلب يعني تامر عاشور النهارده كتير. حاضر. عامه معايا اغنيه تامر عاشور كمان شويه. اسمها متلخبطه احوالي.
1: ماشي. بس كده.
2: بس طيب احنا لسه يعني معانا اخبار مروان هيجهزها دلوقتي. ايه رايك نسمع توليت اغنيه سريعه جدا
1: جدا
2: جدا ونرجع على طول نكمل اخبارنا؟ 015 595 1006 خليكم معانا.

0: لسه مكملين معاكم ومروان بقى مجهز خبر من بدري.
1: بس يعني بصي
0: بس انا ما اعرفش ده حقيقي بجد ولا لا. انت اللي ما اعرفش لو انت هتكون عارف.
1: هو طبعا اشاعات قويه على موضوع بشكتاش. ممثل محمد صلاح في اسطنبول لإنهاء التعاقد مع بشكتاش التركي. تقارير صحفية قالت إن ممثل محمد صلاح هيتواجدوا في مدينة اسطنبول النهاردة عشان ينهوا الاتفاق مع إدارة نادي بشكتاش التركي لانتقال صلاح في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. محمد صلاح كان أنهى رحلته مع ليفربول بعد مسيرة استمرت 9 مواسم في الأنفيلد توج خلالها بجميع البطولات المحلية والقارية الممكنة. صحيفة تركية قالت أن محمد صلاح بيتعافى من إرهاق الموسم في اليونان، وأفادت التقارير أن بعض الأشخاص الممثلين له هيوصلوا إسطنبول لتوقيع العقد. تقارير صحفية بتقول أن صفقة انتقال صلاح هتكلف بشكتاش ما يقرب من 40 مليون يورو خلال موسمين، تتعلق براتب سنوي قدره 15 مليون يورو ومكافآت أداء بقيمة 4 مليون يورو بالإضافة إلى بنود خاصة تتعلق بحقوق الصورة والقمصان. بإضافة هذه البنود تتجاوز التكلفة الإجمالية للعرض 40 مليون يورو. عارفة فكرة الصور والجيرزي بتاعه؟ عارفها؟ فاهمة الفكرة؟
0: لا.
1: الصور بتاعت اللعيبة الكبار اللي هو زي صلاح بقى وكريستيانو وميسي بيبقى ليهم حقوق نسب في صورهم اللي بتتباع سواء أونلاين أو في أي حتة.
0: أوكي. أنت بقى نسب حقوق صورك بكام؟ 3 جنيه وربع.
1: في اي في سخيف تاني بقى قبل ما نكمل الخبر؟
0: نص جنيه.
1: طيب، بيمتلك صلاح سجل استثنائي خلال مسيرته بعد ما ارتدى قمصان انديه كبيره زي بازل، تشيلسي، فيورنتينا، روما وليفربول، خاصه في 694 مباراه رسميه سجل خلالها 334 هدف وصنع 171 هدف.
0: انت مش شايف انها غريبه ان صلاح عايز يروح يلعب في تركيا؟
1: لا، هي غريبة.
0: يعني على اساس ان هو اكيد يعني لو هيقدر يكمل في حتت في الفرق يعني بتاعت البريمير ليج والكلام ده كله.
1: لا، البريمير ليج كان مستحيل يكمل بريمير ليج خلاص. اللي اتعمل في ليفربول والتكريم اللي خده والحب اللي صعب ان هو يروح جوه الدوري الانجليزي فرقه ثانيه غير ليفربول. يبقى اكيد بيفكر التفكير غلط، لان هو
0: ليه في ناس بتروح من الاهلي للزمالك والحاجات دي كلها يعني.
1: يا بغض النظر عن ضرب المثل لانه يعني بعيد خالص، بس لا، في وضع زي الناس معايا زي مثلا ستيفن جيرارد لما ساب ليفربول ما راحش في حته خلاص، اعتزل. مسك بقى تدريب تشيلسي، درب مش عارف فين، بس ما ينفعش يلعب في حته لانه وصل لمرحله من حب الناس.
0: مش عاجباني الخطوه
1: طبعا
0: دي.
1: انا متخيل عشان احنا ما درسناش جغرافيا، فانت مش عارفه ان تركيا تلعب في الشامبيونز ليج، فصلاح عايز يلعب في الشامبيونز ليج.
0: مش مقتنعة خالص.
1: خلاص، احنا نكلم صلاح. اتصلي بي. ايوه مو اشرح لنا اكتر يا حبيبي. ايوه انا كويس. انا يسرى كويسه كمان الحمد لله.
0: طب انا اطلعك فاصل
1: عشان خرجوك ازاي من المدرسه؟ ليه بيخرجوك ازاي؟ قولي لي.
0: من الاوائل، عارف لو كنت بيراجعوا
1: وائل مين.
0: نطلع فاصل نسمع حمد بتشان ونرجع على طول بعديها 015 595 5006.

0: يا ليلي يا
1: سلطان الطرب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهفة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، هو كاوتش عربيته لينج لونج.
2: الرقم الضريبي 331 212 633.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي، اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة،

0: تمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 درجة 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: زي الفل. رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: النجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هاي مروان.
2: حمادة المصري، انت بعت المسج دي امبارح يا حمادة.
1: شفت الترند بتاع اسمي من اسمك يا اسمك،
2: اقسم بالله
1: مش بس صدقت، اقسم بالله
2: اقسم بالله
1: اقسم بالله عجباني جدا.
2: في كمان رقم لاخره 785 بعت ايموجي ماشي. مساء الورد والياسمين عليكم مروان المحترم وارق رورو. مين رورو يا جماعه؟
1: انا.
2: انت ازاي رورو؟ معاكم نورة بتاعت حدائق اكتوبر، فقرتكم بقت ادمان بالنسبة لي، يا رب منورين دايما الشاشة. نفسي اسمع من فضلكم اغنية اجمل حلم لتامر عاشور. هو في ايه تامر عاشور النهاردة؟ هو في حاجة؟
1: معرفش.
2: عيد ميلاد تامر عاشور مثلا؟
1: معرفش والله معرفش.
2: كان من ناس كتيرة طبعا، حاجة لطيفة وجميلة
1: بس يعني
2: بس كتير قوي طالبين تامر عاشور النهاردة. وبتهديها لمحمد كوتو. مساء الفل، عايزة اي اغنية من ألبوم الهضبة الجديد. مساء النور عليكم، أحلى ناس وحشتوني، ده جو من أمريكا. في كمان مساء الورد على أجمل المذيعين، ده نادر فؤاد. مساء الورد على أجمل المذيعين وبس.
1: أوكي. عايز أقول خبر.
2: ده.
1: بص يا سيدي. انت عارف كريستوفر نولان
2: المخرج
1: المعروف جدا، يعني هو عامه
2: بتاع اوديسي.
1: طبعا اوديسي هو معروف
2: شهير.
1: فبيقول لك الممثل الامريكي
2: حاجه في رمضان.
1: الممثل الامريكي مات ديمون كشف ان المخرج كريستوفر نولان لغايه دلوقتي بيرفض يمتلك موبايل.
2: لا مش هو اللي كشف على فكره، ده هو كريستوفر نول طالع هو نفسه.
1: ما تقطعش كلامي.
2: وقال انه ما عنده بيستقبل حاجه على الايميل وما عندوش سمارت فون.
1: بيقول ان هو بيرفض انه يمتلك موبايل ومش بيستخدم الرسائل او ايميلات، وبيعتمد في تواصله على التليفونات الارضي ومساعده زوجته وشركته في الانتاج اما توماس. وقال كمان انه قبل ما يتعرض عليه بطوله فيلم، هو ما دايما بيقول قبل ما يتعرض عليه بطولة فيلم The Odyssey، يعني وصلت له رسالة من إيما توماس بتقول له بس بيستنى مكالمة من
2: كريستوفر على تليفون.
1: بيستنى مكالمة من نولان، وبعدها رن عليه رقم مجهول. اكتشف ان المكالمة جاية من خط أرضي في استوديوهات يونيفرسال، والمتصل هو كريستوفر نولان بنفسه. دايما قال انه في البداية افتكر ان نولان بيتصل عشان يتكلم عن تعاون جديد، لكن المكالمة انتهت بعرض بطولة فيلم The Odyssey يعني. يعني هو من زمان كريستوفر نولان معروف ان هو بيبعد عن مبتعد عن التكنولوجيا، بيحب يبعد عن التكنولوجيا، وكمان بيكتب السيناريوهات على الكمبيوتر مش متصل بالانترنت، وبيتجنب الايميلات، وكمان ما بيستخدمش
2: نسخه ويندوز بقى اصليه،
1: مش بيستخدم سمارت فون علشان يحافظ على تركيزه وهو بيشتغل. مع انه مصور الفيلم كله بالليتست تكنولوجي كاميرات.
2: انا بشوف الحاجات دي
1: يعني
2: بحسها
1: اخر تكنولوجي نزلت يعني، فاهم؟ بتاعت الاي ماكس دي. فمش فاهمه، انا ما بفهمش الفكره. انا فاهمه ان انت عايز تبتعد عن الكلام ده كله، بس
2: ممكن افهم انت ان انت معاك سمارت فون بس مش على السوشيال ميديا ماشي،
1: او مش منزل عليه الحاجات ومخليها مثلا على قد
2: ايميلات، لكن معاكش سمارت فون مش يعني، فخصوصا في مهنه زي دي.
1: أيوة.
2: على فكره في اخ واحد صاحبي حبيبي جدا يعني، الى الان مع التليفونات الصودا الصغيره. هو مش عايز يبقى عنده واتساب، وهو مقتنع بده وبيتعامل مع الناس بمسجز، وبالنسبه له التليفون، وهي حاجه نحترمه عليها جدا، انه بيرد من التليفون وخلاص. فده تمام. انت بقى كريستوفر نول راجل مخرج عالمي، بتعمل افلام مش عارف ايه، بتتعامل مع عظائم وكبار القوم، وما عندكش تليفون كايه؟ مش قادر استوعب طبيعه مهنتك حتى.
1: بس هقول لك حاجه، هو عشان كريستوفر نولان مثلا ممكن تلاقي معاه 15 اسيستنت
2: مساعد
1: وكلهم معاهم بقى تليفونات ايميلات، وهو بس بيجي له اللي هو
2: مع
1: ايه،
2: مع سيد جزره
1: للانتاج. مروان بعد بيقول بيعتذر انه مش هيقدر يعدي عليك يشرب شاي بعد
2: مش لاقيين ماتشا يا ريس في المحل.
1: ماتشا توت. ماتشا ايه؟ بالموز.
2: ماتشا توت اللي هي بالموز. انت معانا ولا مع الاسف؟ انت مع الاسف صح.
1: بس بقول لك يعني هو متفهم ده, بس انا ساعات الحاجات دي بتستفز
2: وانا
1: مش بشوف الفكره يعني. اوكي اعمل
2: مثلا, يلا نقول حاجه غريبه او نعمل حاجه غريبه.
1: يعني اعمل مثلا ساعه في اليوم اللي هي بتمسك فيها الحاجات التكنولوجي وسيبها على جنب بعديها, بس ما تقوليش بقى انا عايش حياتي من غير ايميلات من غير.
2: لا وعلى فكره انا مصدقه, انا ما بقولش ان هو بيجي, بس يعني زي ما انت قلتي معاد 19 مساعد بياخدوا 900,000 دولار في الشهر. فيعني
1: يعني ما ماشي.
2: فانا عارفه لما عندك, انا ما بسوقش بس عندي 2 بنتلي وواحده رولز. بس انا ما بسوقش. ايوه طب يعني مش مهم على فكره.
1: يعني شيء غريب الصراحه يعني. طيب اخبرنا عن النجوم في FM.net.
2: احنا نجيب كريستوفر نول على هذا التليفون.
1: استنى
2: فين الو كريس؟
1: الو
2: ازيك عسليات عامل ايه؟ اخبارك؟ لا لسه ما شفناش الفيلم. بالمناسبه حد كان لسه بيحكي لي مين اخويا غالبا راح, هو كان عايز يروح الفيلم هو واحد صاحبه. مفيش حجز.
1: انا قلت لك كانوا الناس اصحابي بيحاولوا يحجزوا ومش عارفين يروحوا. مش يعني مش
2: لا لقين. بس يمكن اصحابك دول عشان اول مره يروحوا سينما فمش عارفين.
1: 015-595-5006 لازم نطلع فاصل. هنرجع وابن خالتي هنرجع بعد نشره الاخبار. استنونا خليكم معانا.
3: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة, اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة, خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة, اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة, اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور, رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن, لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا, هنادي مهنا, أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
6: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
8: ايه ده؟
9: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
7: على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على x.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات التي حاولت استهداف منشآت سعودية بطائرات مسيرة وتحذر من محاولات تقويض أمن واستقرار المنطقة.
2: الرئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعة والتلفزيون المصرية على الرأي العام.
1: رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان وتحويل مصر إلى مركز إقليمي بحلول 2030.
2: نائب رئيس الوزراء يؤكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف إعادة بنائها وتحديثها.
1: وزير الري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.
2: وزير الطيران يفتتح النسخة 11 من أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران لأول مرة بمصر.
1: وزير العمل ومحافظ الشرقية يتفقدان توسعات مصنع للمنسوجات بمدينة بلبيس باستثمارات 100 مليون دولار.
2: المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي السلة تحت 21 بلقب دوري الأمم الإفريقي والتأهل لبطولة العالم.
2: محمد عامر يفوز ببرونزية سلاح السيف ببطولة العالم بهونغ كونغ.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا كده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة, وهتحب نقرأ كده كام مسج قبل ما نرجع مرة تانية للأبديتس؟
2: ماشي. كريم جلال مساء الفل, بعت كلمة واحدة فوفو بس كده.
1: بس كده؟
2: ماشي. عادل من أمريكا مساء الخير, وحشتوني جدا, الجو هنا حر جدا في يوتا 30 كده حر 30 ماشي. محمد فكري مساء الفل بيقول ازيك يا مروان. انا محمد فكري. ازيك يا يارا, الشياكه دي مروان هي يارا الاوتفيت بتاعها منين؟ بحبكم جدا وسلامي لاولادي ليلي وعدي. مساء الفل. ده بتاع اختها مش بتاعها.
1: مش هينفع اقول البراندز على الهواء.
2: بتاع اختها مش بتاعها.
1: نفسي يعني اقول عادي بس مش هينفع.
2: احمد سعيد من ستوكهولم مساء الفل ومساء الجمال عليك وليك وحشه وانت كمان يا ابو حميد. حسان عبد القدوس مساء الفل. بوسي بتقول انا اول مره اشارك معاكم, عايز اقول لماما اني بحبها جدا وعايز اسمع روح البحر لفضل شاكر. في كمان مصطفى انديل مساء الفل بيقول ممكن طلب اؤمر يا استاذ درش. في 965 ده احمد سماري
1: سماري تقريبا
2: سماري غالبا. بيقول مساء الفل استاذ مروان, خليها خالد عاشور. خليها عاشور ماشي اوكي. اعتقد احنا لعبنا حاجه
1: تامر عاشور كانت الاغنيه اللي يعني اللي طلعنا منها دلوقتي حالا.
2: نانسي بتقول ممكن اغاني الانغام بحبكم جدا.
1: شوف لكم حاجه
2: اجمد كلام في الزحمه ده ولا ايه يا استاذ مروان واستاذ غيره؟ تامر عاشور بقى كلكم خاينين او بتخبط فيا الدنيا.
1: ما انا لسه مشغله متلخبطه احوالي يعني ما بين الاثنين.
2: محمد من جده بيسلم علينا بيقول ما يحرمناش ربنا منكم, ربنا يخليك. بيقول بس يارا من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي ايه يا يارا؟
1: معرفش بقى يعني انتوا فاهمين قصدي.
2: بس كده.
1: انتوا فاهمين قصدي لو حاجه يعني فاهم نفس الفكره فاهم نفس المنطقه. بس
2: خلصتي؟
1: مش انت بتقولي مش هيمشي من ليفربول يروح مثلا تشيلسي او
2: التاريخ اللي عمله
1: مانشستر مثلا؟ بس ممكن يروح بس ممكن يروح حاجه اسباني او فاهم
2: ماشي. ما جالوش عروض. ما هو برضه مرتبط بالعروض اللي بتجيله.
1: لو كلمهم اكيد هيظبطوا يعني.
2: لا ما فيش حد في قيمه محمد صلاح بيكلم مش عايزين حد. انا جاهز على فكره. يعني اكيد مش هيكلمهم
1: يعني فاهم.
2: انا كنت شايف ان كان ممكن يروح الدوري الايطالي.
1: ما هو يعني ما فرقتش يعني اسباني نفس الفكره برضو فاهم يعني
2: برضو هتبقى مرتبطه بان لازم حد يطلبه. يعني ما انت بتعرضش نفسك برضو هو لسه يعني مش للدرجه دي يعني. فانا تخيلت انه ممكن يكون عنده عروض من الدوري الايطالي فيروح مثلا يوفنتوس.
1: انا قصدي كده
2: تخيلت
1: يعني
2: كده بس. الدوري التركي هي بس يعني الميزه الوحيده فيه هو مش دوري قوي قوي يعني بس يعني انه بيلعبوا تشامبيونز ليج.
1: اوكي
2: اكيد طبعا واحد زي صلاح اكيد هيبقى حابب انه يشارك في تشامبيونز ليج. بس
1: ماشي. ولو كده بقى بيبتدي الموسم اللي هو بعد الصيف يعني ولا
2: هو دلوقتي فتره الاعداد لكل الدوريات في العالم كله دلوقتي فترات الاعداد. بس هو لسه يعني لسه الامور لم تحسم بعد لان كان في كلام على انه اللي موقف الدنيا شويه او اللي معطل اتمام الصفقه يعني هو نسبة العمولة بتاعت رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح. بس لسه ما أعرفش التطورات إيه.
1: ماشي.
2: الرقم الأخر 740 مش هو أو هي مش كاتب اسم. بحبكم جدا. شكرا
1: عليك.
2: في كمان مصطفى بقى اللي بعت من شوية ممكن طلب عايز يطلب أغنية حمزة نمرة شمس وهوا.
1: حاضر
2: بس هو عايزها على التلفزيون
1: يعني
2: عايز اتفرج على الفيديو كليب بتاعها لو عندنا هنلعبها. حاضر يا مصطفى يعني.
1: طيب احنا لسه في اخبارنا على نجوم اف ام دوت نت وطبعا المسجز ابعتوها 015-5955-1006. ايه رايك نسمع اغنيه تامر حسني الجديده بنت مين ونرجع على طول بعديها؟ خليكم معانا.
3: جديد نجوم اف ام تامر حسني بنت مين اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062226. رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب والخبر لطيف برضو اللي علاقه بحمزة عبد الكريم.
2: ماشي سيلاولك والله.
1: يبدأ يخوض قائمة برشلونة في معسكر انجلترا استعدادا للموسم الجديد. نادي برشلونة الاسباني اعلن القائمة الرسمية اللي هتخوض معسكر الاعداد في انجلترا استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 26-27. القائمة شهدت تواجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم. انضمام حمزة لقائمة الفريق الاول بيجي بعد اتمام انتقاله بشكل نهائي الى برشلونة قادما من الاهلي، وده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة بتعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك في إمكانياته. فليك بيهدف لاستغلال المعسكر الإعدادي لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا مع منح العناصر الشابة والصفقات الجديدة فرصة للانسجام مع الفريق قبل انطلاق الموسم. ننتظر كمان برشلونة مواجهة مرتقبة أمام النادي الأهلي يوم 19 أغسطس المقبل ضمن منافسات النسخة 61 من بطولة كأس خوان جامبر، في أول نسخة من البطولة تقام على ملعب كامب نو بعد افتتاحه بشكله الجديد. بس دي ده خبر عن محترفنا المصري.
2: هو واضح إن الأخبار كتير الفترة دي. أنت بتقول.
1: أول مرة أشارك معاكم، بس بحب أسمع البرنامج من زمان بس مش قوي. أوكي. بالرقم الأخير.
2: مش قوي، مش بيحب يشارك ولا يسمعنا.
1: ده مصطفى أنديل. واضح إنه لا مش بيحب يشارك قوي. في مصطفى عصام بيقول انا صديق البرنامج مصطفى عصام، هل بعد اللي وصلت له من الشهرة في الراديو لسه بتفكروا او لسه بتتمنوا يكون لكم برنامج على التلفزيون؟ اكيد كنتم في البداية بتتمنوا يبقى لكم برنامج على التلفزيون. واضح ان انت مش متابعنا من زمان خالص.
2: يا درش الاثنين عملنا برامج على التلفزيون
1: بالضبط كتير.
2: يعني
1: في مين تاني اهو مين اتفضل يا ستي. مساء الخير على مديرتنا جويادة وأنكل مروان.
2: والله بقالي كتير ما سمعتش انك بتقرا مسج لمينا.
1: لا انا بقرا بس اول ما بقول مديرتنا مش بتضايق، بحس بكده يعني مش عارف. بصراحة عايز اقول لك سر، بس ما تقولش يا ابو حمزتنا لحد. بدون مبالغة كنت بتمنى اشوف مديرتنا وربنا حققها لي عشان اعرف بس واتأكد من حاجة كده، وهي يارا ملاك ولا بشر؟ لحد ما اتاكدت انها بشر زينا ما كنتش اعرف. مينا توحشنا يا مينا.
2: ميرسي مينا والله.
1: انت حكي على ايه؟
2: كلامه حلو، انت متضايق ليه؟
1: طلعتي ملاك
2: طول عمري عصفوره من عصافير الجنه. لازم الاداء ده.
1: وراب نوحي بومه واقفه على الشجر.
2: على فكره انا بحب البوم قوي يعني،
1: بغض النظر عن البومه
2: اللي هو اللي
1: ما بيرجعش الظهر. لا لا لا انا عارف ان البومه طائر
2: ده
1: جميل،
2: ده كائن جميل.
1: بس في حاله البني ادمين امثالك
2: ماجستك ملوكي
1: ماجستك لونج لاستنج
2: ملوكي
1: لونج لاستنج
2: سويت لونج لاستنج.
1: احمد من روما مساء الفل بيسلم علينا. في حد بيشارك حب البوم اهو، ده مصطفى انديل بيقول والله وانا كمان بحب البوم جدا
2: جدا.
1: ايوه طائر شكله حلو على فكره، بس بتبقى قاعد معايا في الاستوديو.
2: امال انت ايه؟
1: لو انا شخص
2: انت...
1: عادي.
2: لا لا انت لا مش لا شخص عادي.
1: انا شخص عادي.
2: شخص غير عادي.
1: شكرا لك.
2: طيب ممكن اقول في وقت ممكن اقول خبر سريع؟
1: لا.
2: مواطن كندي قرر ان هو يسلم قنبله يدويه من الحرب العالميه الثانيه لمركز الشرطه. يعني الشرطه الكنديه جالها شيء غريب او طلب غريب من المواطنين، وهو انهم ما ينقلوش اي قنابل او ذخائر عن غير منفجره يعني من مخلفات الحرب العالميه الثانيه لاقسام الشرطه. وده بعد ما راجل راح بنفسه لقسم الشرطه وهو شايل قنبله يدويه غير منفجره من بقايا الحرب العالميه الثانيه. الشرطه قالت لو حد لقى جسم يعني مشبوه او ماده متفجره قديمه يسيبها في مكانها فورا وما يحاولش ان هو ينقلها او حتى يلمسها. وكفايه انك تتصل بالشرطه وهي هتتابع بقى بالظبط كده. فالراجل راح واخدها مش مصدقه ان انا ممكن الاقي قنبله مثلا مدفونه ولا حاجه احرك اي حاجه حواليها واروح شايلاها واخدها في عربيتي.
1: سلام عليكم. سلام على ليدي عندي في البيت.
2: واخدها عربيتي او اتمشى بيها او اي يعني موتوسيكل ايا كان واروح بيها لو سمحت انا لقيت القنبله دي تاخدها
1: تعبكم تبعكم. بس هم عندهم حق طبعا، كلام منطقي، لان انت ممكن يحصل اي حاجه
2: ممكن تنفجر في لحظه انت مش عارف.
1: يعني
2: لا لا وارد وارد ما. انا كاكسبرت
1: انا ياما فرقعت بوم
2: في الكنابل
1: ياما فرقعت بونب.
2: اخبرنا على نجوم اف ام دوت نت, تقدر تبعت لنا على 015 595 1006. ايه رايك نسمع اصاله
1: يلا
2: ونرجع على طول, خليكم معانا.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر، مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ما تعملي انجاز كبير في حياتك وبعدين ترجعي تكرمي في الكرموكي مثلا بخص يعني
2: ايه
1: كوسة
2: ده انت ايه
1: طماطم طماطم تكريم اغرب تكريم لجافي ورواز بعد رواز سوري بعد فوز اسبانيا بكاس العالم.
2: اوكي
1: بلد في اسبانيا اسمها لوس بالاسيوس الواقعة في اقليم اشبيلية كرمت جافي وفابيان رواز بالطماطم في تكريم غريب عقب فوزهم بكاس العالم اللي لسه خلصانه 2026. البلد دي كرمت الجافي ورواز بصندوقين طماطم بيعادل وزنهم كل واحد منهم في تقليد محلي شهير في البلدية المعروفة بإنتاج الطماطم. جافي نجم برشلونة حصل على 68 كيلو طماطم هم دول
2: هيعمل ايه بيهم اصلا هيبوظوا.
1: وفابيان رواز نظرتي كمان للفكرة
2: بجد والله هيبوظوا
1: مش نجم بي اس جي حصل على 84 كيلو طماطم وده في اطار الاحتفاء بالانجاز اعلن مجلس المدينة اطلاق اسم فابيان رواز وجافي على ملعبين لكرة القدم في المدينة. الحاجات
2: يعني
1: دي
2: هو جسر غريب شوية بس يعني الراجل هيعمل
1: بس يعني في بره في اوروبا الحاجات دي متعرف عليها التكريمات اللي هي مثلا بلد مشهورة بزراعة حاجة معينة
2: أيوة بس
1: نوع يعني معين من اللحوم
2: وزنك من فاكهة طماطم. ولا خضار ولا ايا كان يعني هي غريبة شوية يعني.
1: انت لو كرموكي انا معرفش بلدكو ايه بس لو كرموكي
2: خرشوف
1: حرنكش بموت في الحرنكش بموت في الحرنكش فيعني تكريم
2: ليك في التين الشوكي؟
1: اوكي
2: اكلت طلعت التين الشوكي ولا
1: طلعت من فترة بس كنت بحبه جدا زمان وبعدين اكتشفت بقى مع الوقت انه كتره مش صح يعني كنت بحبه كنت بجيب بقى طبق واقوم لا انا بحبه بس كتره كتير مش صح يعني 2-3 كده في الاسبوع تمام لكن مش كل يوم 2-3 ولا تجيبي طبق 10 حبات وتكوني قايمه بيه اصل هو ابن اللذين كمان ايه هو اي قطبه
2: بيتزلط
1: ايوه فيش بقى ما هياش كبيره فتقعدي تنقنقي فيها
2: لا انا ماليش فيه خالص
1: ليه خالص انا ماليش فيه بقى التين التاني البرشومي
2: الاثنين ماليش في التين عامه يعني
1: ليه
2: ما معرفش مش من الحاجات
1: اللي
2: بحبها
1: ايه الفواكه اللي بتاكليها المانجا عندك
2: مش
1: حساسيه
2: جدا.
1: منها
2: عندي حساسيه من مانجا وفراوله والكيوي مؤخرا بحب ال بحب المشمش جدا برقوق
1: بس المشمش ده حاجه يعني دواء بيطلع 3 اسابيع في السنه
2: ده جميل انا بستنى اول ما بلاقي فيه مشمش على طول لازم يبقى عندي مشمش برقوق فوخ
1: ماشي
2: موز ساعات تفاح لو ليا مزاج بس
1: اوكي برتقان
2: ساعات حوار قوي تقشيره يعني مشكلتي مع البرتقان مشكلتي معاه هو
1: والله انت بقيتي ابشع مما كنت عليه حقيقي انا بقولك بمنتهى الصراحه عشان ما حدش يضحك عليك اصل اضحك عليك اديك كنت ميت على انه مغمى عليك
2: على فكره مش لازم تكمل
1: فيعني
2: عادي
1: ماشي
2: محدش هيضايق ولا انا ولا المستمعين
1: ما تكلمي بالنيابه عن نفسك
2: ولا الشركه ولا يعني ولا
1: استاذ ابراهيم ولا استاذ سيد ولا اي حد
2: محدش هيفرق طيب ايه رايك نسمع اغنيه
1: يلا
2: ونرجع على طول
1: ماشي
2: بعديها بقى غالبا هنختم يعني بس ابعتوا لنا 015 59 55 1006

0: انا عذرك.
1: ايوه بص على المايك كده قبل ما ترد عليا.
0: انا عذرك والله. وعلى العموم وقتنا انتهى. وقت. كان معاكم مروان قدري ان شاء الله هبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7.
1: انا معاكم مروان قدري لوحده.
0: ده صدى صوت.
1: ده ايكو جديد. بنجرب جهاز جديد على الميكسر. كونكشن جديده.
0: وكان معايا زميلتي ساره الحفني.
1: عايزين نشكر كل اللي تابعونا النهارده وكل اللي بعتوا لنا. درجه الحراره 33 نزلت درجتين. حلو زي
0: دلوقتي.
1: الوقت 33. بس فدي درجات الحراره. شويه وهتكون معاكم جيهان عبد الله حلقه جديده من اجمد سبعه ان شاء الله. هجيب لكم مروان ونرجع بكره. واخر حلقه لينا هذا الاسبوع من كلام في الزحمه. يوم جميل عليكم.
0: يومكم حلو.
1: باي باي.
2: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. الفرحة اللي على وشك دي عارف أنا بعتت لك ها؟ نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس حيغال وشك يا باشا. هو أنت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على أي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى أنت في الأمان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: معاك كوري، معاك عربيه. معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري، معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري، معاك عربية.
6: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
7: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات التي حاولت استهداف منشآت سعودية بطائرات مسيرة وتحذر من محاولات تقويض أمن واستقرار المنطقة.
2: مدبول يؤكد أن تنامي ظاهرات الكلاب الضالة بعدة مناطق تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف إعادة بنائها وتحديثها.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق منظومة المحل العامة على منصة مصر الرقمية لتبسيط التراخيص.
1: وزير الري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.
2: وزير الطيران يفتتح النسخة 11 من أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران لأول مرة بمصر.
1: وزير العمل ومحافظ الشرقية يتفقدان توسعات مصنع للمنسوجات بمدينة بلبيس باستثمارات 100 مليون دولار.
2: المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي السلة تحت 21 بلقب دوري الأمم الإفريقية والتأهل لبطولة العالم.
2: محمد عامر يفوز ببرونزية سلاح السيف ببطولة العالم بهونغ كونغ.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على النجومة فام ونجومة فام تي في. تحياتي لمستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ساعة من المزيكا وأغنيات جديدة انضمت للبرنامج امبارح بس، والنهاردة بتكمل المنافسة زي كل يوم على الهوا علشان نعرف منكو إيه الأغنية اللي حبينها أكتر النهاردة أكتر من امبارح، وبكرة أكتر من النهاردة وكده. إلخ إلخ إلخ، شاركوا وبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006 من المركز السابع لحد المركز الرابع، وفقرة 3-1 دي فقرة مفضلة لنجم مفضل، أو يعني نجمة فقرة مخصصة لنجم مفضل ليكو. برضو مين نجمكو اللي حابينه أكتر النهاردة اللي عايزين نشارك معانا، وبعد كده بنشوف ثلاث أغنيات اللي على قمة السباق. مشاركاتكم على الواتساب، تنسوش تكتبوا اسمكم والأغنية اللي بتحبوها والنجم اللي بتحبوه. وهنبدأ برقم 7 معانا النهاردة، وزي ما قلنا ان الاغنيات دي كلهم جداد شاركوا معانا امبارح ولسه كيوت في نفس مركزها، هنسمعها وهي راجعين.

مجموعة من المسجز اللي جات لنا من بداية الحلقة، عايزة أوجه تحية لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا أكيد وبيشاركوا معنا اختيار لفقرة 3-1 لوائل جسار وملك، وبتقول دي أول مرة أشارك، عايزة أسمع أغنية سر وجعنا. كانت مشاركة معنا يا ملك وخلص بقيتش مشاركة. في ناس بتمسي علينا، حاجة لحمائي دي هبة، زيك يا هبة، معنا أغنية حلي حلي أجمد 7. أهلا وسهلا لأصدقاء البرنامج بنت مين. أوكي مشاركة معنا برضو فقرة 3-1 تكون لمين بقى؟ لعمرو دياب. عمرو دياب مشارك معانا، فاختاروا نجم مش مشارك معانا في السباق علشان يشارك معانا في الفقرة، فلسه بنستقبل الفوتس وبنكمل رقم 6. أنا مالي بيك لرامي صبري.

0: أقرى التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مجموعة من المسجز سلمى بتقول عايزة فقرة 3-1 عمرو دياب. أنا كل مرة بقول عايزة عمرو دياب ومش بتجيبه. هو مشارك معنا في السباق يا سلمى. هتسمعي الأغنية في عمرو دياب, أغنية عمرو دياب اللي انت عايزاها, مشاركة معنا في اختيار لبهاء سلطان لفقرة 3-1. في كمان فوت لوائل جسار, وفي فوت لعمرو دياب, وفي فوت لشيرين وإليسا, يعني مجموعة من الأسماء المقترحة النهاردة. ونسمع تامر عاشور الألبوم الجديد برضو, مشاركة معنا أغنية الحب مراية من الألبوم الجديد. هنسمع انتهينا رامي جمال معانا دلوقتي في المركز الخامس.

بنكمل بنوصل لأغنية المركز الرابع، وفي اختيار لتوليت لفقرة تليت الواحد بنضم معانا النهاردة وحمزة نمرة كمان، وأحسن برنامج وأحلى ساعة. شكرا تحياتي، سعيدة جدا بالمسجز بتاعتكم. ولسه بناخد منكم دلوقتي آخر كلام لفقرة تليت الواحد، هيكون مين من أسماء كتيرة مختارة؟ بهاء سلطان، وائل جسار، توليت، حمزة نمرة، سعد المجرد، في كذا حد الناحية النهاردة مذكور اسمه معانا. هنسمع مع بعض حلي حلي لحمائي رقم 4، وشاركوا معنا باختيار اسم النجمة على 015 595 1006.

فقرة 3-1 هتبدأ دلوقتي حالاً. توليت هيكون هو نجم الفقرة، وأول أغنية معنا نانو لتوليت وسانت ليفون، تنسمعها مع بعض. فكروا معنا في أغنيتين تانيين بتحبوهم لتوليت، شايفين أنهم جامدين جداً وحابين أن تسمعوهم دلوقتي حالاً، لما تبعتوا مسج على 015-595-1006.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب من قلب سويسرا لحد مصر. إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية، سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تعمل نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3-1 ليت وليت. سمعنا مع بعض نانو فاضل معانا أغنيتين. هنسمع الحب جاني دلوقتي والاختيارات ما بين للأغنية الثالثة ما بين حسيني وما بين الحب جاني ما بين ما تيجي عاتي عليك. لسه في برضو وقت وفرصة تختاروا معانا أغنيات أكتر وأكتر. شايفين أنهي أكتر أغنية ليت وليت حابين أن أنتوا تسمعوها بعتوا اسمها على الواتساب. هنسوش تكتبوا أسماءكم. بستوا بقى فقرة 3-1 وبستوا بالأغاني الحلوة وكملوا معانا ما تروحوش في أي مكان.

تحسي اني اغنيه صيفيه خطيره ليتو ليتو، دي كانت الاغنيه الثالثه فقره 3/1 ليتو ليتو. بتمنى الاغاني تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها بالفقره كلها. كل يوم بيكون معانا نجم مختلف بناء على الاصوات اللي تبعتوها على الواتساب. برحب بيكم من جديد، لسه بنكمل اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في رقم 3. معانا يا ترى مين، يا ترى مين؟ تامر عاشور والحب مرايه، وهي دي اللي مشاركه معانا، وبتمنى انها تعجبكم. ولو عجبكم قوي قوي قوي قوي جدا بعتولها فوتس.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 نوال الزغبي كيوت. صبري أنا مالي بيك.
2: أنا مالي بيك معايا انشغالي بيك لانشغالي بيك بعد ما
1: 5 رامي جمال انتهينا.
3: سيب ما تحاولش تاني كل شيء اسمه ونصيب مش هتمتلكني طب ده حتى يبقى عيب.
1: 4 حمائي حلي حلي.
4: سوري سوري يا حبيبي سوري ده جمال لا يمكن أنسى.
5: حلي حلي
1: تامر عاشور مراية الحب.
6: يا مراية الحب قولنا لو كنا على البر ماشيين سكة هنا وشر ما نقربش في مشاعر.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طبعا مش باقي معانا غير اغنيه المركز الاول، وكل يوم على حسب عدد الفوتس وعلى حسب انتوا حابين ايه اكتر بتختلف المراكز، فعشان كده احنا موجودين معاكم على الهوا. بكره ان شاء الله نشوف المراكز حصل فيها ايه والاغاني كمان حصل فيها ايه، يمكن يكون في اغاني جديده. يعني طبعا اليسا لسه منزله اغنيه من ساعه، اغنيتها الجديده لعبه الايام، وطبعا الاسم لعبه الايام ده اسم عزيز على قلبنا جدا لانه اغنيه شهيره جدا لنجمه عملاقه كبيره جدا الجزائرية. لعبة الأيام دي كانت يعني من علامات الموسيقى في تاريخ بلدنا دي، ألحان بليغ حمدي وكذا وغناء وردة. فإليسا بتنزل أغنية النهاردة بعنوان لعبة الأيام بس أكيد مختلفة، بتتكلم عن الدنيا بتعمل فينا إيه، وكل اللي تقال في الأغنية بتعمل فينا كلنا، مفيش حاجة ما بتتعملش في كل الناس. فمجموعة جديدة أكيد من الأغنيات لسه بيتم طرحها تباعا، فكروا في الأغنيات اللي انتوا حابينها عشان تشارك معانا في البرنامج، والمراكز تختلف كل يوم بناء على الفوتس اللي تبعتوها على الواتساب. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله، دقايق هيكون موجود معاكم هو حلقة جديدة من في الاستاد، وسيبكم مع رقم واحد معانا هي حبيتك للهضبة.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أثمن مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات التي حاولت استهداف منشآت سعودية بطائرات مسيرة وتحذر من محاولات تقويض أمن واستقرار المنطقة.
2: مدبول يؤكد أن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة.
1: وزير الكهرباء يؤكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة.
2: وزارة الصحة تعلن إطلاق النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة بجميع المحافظات اعتبارا من السبت المقبل.
1: وزارة الداخلية تعلن رسميا عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة في إطار خطة ضخ دماء جديدة ودعم القيادات الشابة.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق منظومة المحل العامة على منصة مصر الرقمية لتبسيط التراخيص.
1: وزير الري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.
2: المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي السلة تحت 21 بلقب دوري الأمم الإفريقية والتأهل لبطولة العالم.
2: محمد حسن يحرز برونزية فرد الرجال ومصر تحرز فضية الفرق ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جمعتكم مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكم انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين. هنتكلم فيها كلام كتير جدا وهنجاوب على اسئلة شغالة في دماغ جمهور الاهلي والزمالك عن حال الفرقتين. هنتكلم في الاهلي عن حسين عموتة وادارته للفريق والصفقات، وهنشوف امتى صفقات النادي الاهلي وموسم الاعداد بتاع الاهلي للموسم الجديد. كمان هنتكلم عن ازمة كده بتبتدي تظهر ما بين الاهلي واتحاد الكورة وما بين الاهلي وربطة الاندية المحترفة. هنتكلم كل ده في اللينك الجاي. كمان هنتكلم عن الغربلة اللي بتحصل في النادي الاهلي وعدد بيوصل ل 12 لعيب ممكن يرحلوا عن النادي الاهلي في خلال الاسبوع او الاسبوعين اللي جايين دول على طول. كمان هنتكلم عن الزمالك اللي فيه ملفات مشتعلة، يعني بعد ما الزمالك فرح جمهوره بالحصول على الرخصة الأفريقية وبالتالي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، لكن الأمور ما تطمنش في الزمالك بخصوص معسكر إعداد الفريق للموسم الجاي، بخصوص مين المدير الفني اللي هيكون موجود في الزمالك للفترة الجاية، وبخصوص بقى الموضوع الأهم والأكبر واللي هنشرحه لكم كده واحدة واحدة، وهو شركة الكورة في الزمالك. الدنيا رايحة فين وجاية منين؟ مين اللي ليه النسبة الأكبر في الحصول على يعني شركة الكورة بالنسبة للزمالك أو إن هو يدير الكورة في الزمالك؟ هنتكلم. القصة يا جماعة معقدة لأقصى درجة، هنتكلم فيها في حلقتنا النهاردة. كمان في الجزء التاني من حلقتنا هيكون واحد يعني هيكون معنا واحد من نجوم الكرة المصرية في فترة التسعينات، جوكر الجيل الذهبي بالنسبة لنادي الزمالك، صاحب القميص رقم 9 واللي كان بيلعب في مراكز كتيرة جدا، كان بيلعب في نص الملعب، كان بيلعب باك شمال، واحد من اللعيبة الجامدة قوي أنا وعيت عليه وشفته، وكان لعيب يمكن ما خدش حقه يعني حق الأداء بتاعه والإمكانيات بتاعته، لكن واحد من اللي جمهور الزمالك وخصوصا كمان الجمهور القديم شوية يفتكره ويفتكر قد إيه هو كان متألق مع الفريق. معانا ومعاكم في مقصورة الاستاد في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة كابتن عصام مرعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق. قبل ما نبتدي حلقتنا كده عايز أقول لكم حاجة صغيرة جدا وخبر قريته، وأتمنى أن الخبر ده وأتمنى أن الموضوع ده يحصل في الكرة المصرية. الخبر بمنتهى البساطة، في لعيب اسمه خوان سيبستيان فيرون، ده لعيب أرجنتيني، لعيب من اللعيبة الجامدة جدا في تاريخ الأرجنتين. الراجل ده أعلن اعتزاله في 2010، والراجل ده كان أو أعلن اعتزاله في 2014، والراجل ده كان لعيب جامد جدا بره الأرجنتين، في أندية بره الأرجنتين، بنتكلم على لاتسيو، بنتكلم على مانشستر يونايتد، وجوه الأرجنتين كان بيلعب في نادي أرجنتيني اسمه استوديانتس. الراجل ده خد الدوري 2010 معاهم، رجع من الاعتزال في 2017 بعد ما اعتزل في 2014، وقال أنا هرجع من الاعتزال لو تذاكر المقصورة اتباعت بنسبة 65%. فعلا تذاكر المقصورة من جمهور استوديانتس اللي شايف فيرون واحد من أساطير الفرقة دي، قرر ان هو يرجع تاني من الاعتزال ولعب مباراة رسمية معاهم. الكلام ده في 2017. بعد كده الراجل طلع اتكلم وهو رئيس النادي، وهو يعني النادي حصل معاه على الدوري آخر مرة 2010 وهو لعيب، وحصل معاه على الدوري السنة اللي فاتت بعد 15 سنة وهو رئيس نادي. قال لو تذاكر الموسمية بتاعت الفريق اتباعت بنسبة 100% أنا هرجع ألعب تاني مباريات رسمية. عايزكوا تتخيلوا شوية، وإحنا بنحاول نرجع الجمهور في المدرجات في البطولات بتاعتنا الرسمية، وبطولة الدوري وبطولة الكاس وبطولة يعني كاس عاصمة مصر. تخيلوا كده يا جماعة لو حازم إمام قال لجمهور الزمالك لو الجمهور اشترى تذاكر موسمية، مثلا الزمالك قدر ان هو يطرح تذاكر موسمية ان انا هلعب مباراة رسمية مع الزمالك، ويكون في قيد استثنائي بالنسبة لحازم امام. نفس الكلام بالنسبة لابو تريكا مع الاهلي، لو حصل ان ابو تريكا قال ان انا هلعب مباراة رسمية مع الاهلي لو تذاكر موسمية او اي حاجة مطلوب فيها الجمهور ان هو يساند فرقته بشكل ما او باخر. تخيلوا الفكره دي، خلينا ندرسها كده ونشوف اللعيبه العظام بتوعنا واللعيبه الاساطير بتوعنا واللي الجمهور كلهم بيحبوهم ان هم يلعبوا مباراه رسميه مع فريقهم. بنتكلم في الدوري، بنتكلم في كاس مصر، بنتكلم في كاس عاصمه مصر، هتبقى حاجه خطيره. وهيبقى حتى بنستغل كمان اجواء كاس العالم بقى، ويبقى في انترتينمنت شو حاصل ما بين الشوطين او في توقفات خلال المباراه. خلينا ندرس الفكره دي ونفكر بره الصندوق بشكل كبير. لسه مكملين معاكم في الاستاد، وعايزكم تبعتوا لنا وتقولوا لنا رايكم في سؤالنا النهارده بخصوص الزمالك. رايك بالنسبه للزمالك، شايف ايه الافضل بالنسبه للزمالك؟ هل بقاء معتمد جمال ولا مدير فني اجنبي يجي يمسك الزمالك للموسم الجاي؟ ابعتوا لنا على 015 595 5000.

استثنائية كايرو كي وديسكو ماسك. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، رقم اخره 17، مايكل ابراهيم، واحد من الناس اللي بتبعت لنا بشكل مستمر، يعني الف الف تحية ليك يا مايكل يا ابراهيم. مايكل بيقول مساء الخير يا هوبا، شفت بقى كنت قلت لك زد هو اللي يشارك في الكونفدرالية، حصل، قلت يا مايكل فعلا زد اللي هيشارك في الكونفدرالية. عايز اقول لك ان لا رابطة الاندية ولا اتحاد الكورة كان عارف مين اللي هيشارك لغاية اخر لحظة، بس في الاخر زد هو اللي شارك في الكونفدرالية مكان سيراميكا كليوباترا، وانت قلت لي سيراميكا هو اللي يشارك، وانا مع بقاء كابتن معتمد جمال مع نادي الزمالك، وانا شايف ان ده الحل المنطقي. هنتكلم عن نادي الزمالك اللينك الجاي، بس خلينا نتكلم دلوقتي عن النادي الاهلي واللي بيحصل في النادي الاهلي. وقبل بقى ما نتكلم عن استعدادات الأهلي للموسم الجديد، وقبل ما نتكلم مين اللعيبة اللي هترحل عن الأهلي، خلينا نتكلم عن قصة مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا اللي انتهت رسميا خلاص. وأكد موسيبي ان هو بلغ هاني أبو ريدة وبلغ اتحاد الكرة المصري ان صعب جدا ان هم يطبقوا النظام ده في البطولة الجاية اللي هتبقى 26-27، وممكن في 27-28 يتم زيادة عدد الأندية من كل الدول الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا وكمان في الكونفدرالية. طيب اللي خلي الواحد يستغرب جدا في القصة دي ان طلع مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكورة وقال ان الخطاب اللي جاي من الاتحاد الأفريقي باستحالة تطبيق زيادة عدد الأندية في الموسم الجاي جه من حوالي 7 أيام، جه اتحاد الكورة واتبلغوا برد متسبي واللجنة التنفيذية الموجودة في الاتحاد الأفريقي بعدم تطبيق زيادة عدد الأندية، ده جه من حوالي 7 أيام. فبنتكلم على ان اتحاد الكورة، كابتن هاني أبو ريدة، الأستاذ مصطفى عزام المدير التنفيذي، كل دول كانوا عارفين ان الموضوع مش هيتم، لكن سابونا لمدة أسبوع عمالين بنقول يعني بنضرب أخماس في أسداس، وصحفيين بيقولوا أخبار وصحفيين تانية بتقول عكسها، وتكهنات وتقارير صحفية والكلام ده كله، وفي الآخر الموضوع ما كانش هيتم. دي حاجة تخلي الواحد يستغرب جدا، انت كان ايه مصلحتك من فكرة اللغط وفكرة البلبلة اللي كانت حاصلة في الشارع الكروي المصري، وخصوصا من جمهور الأهلي اللي كان عنده أمل كبير جدا الأهلي يشارك في دوري أبطال أفريقيا. ويعني بالمناسبة وبمناسبة دوري أبطال أفريقيا، عايز أقول لكم أن الكونفدرالية بقت دوري أبطال أفريقيا، يعني الأهلي لما يجي يشارك في الكونفدرالية تكون بالقوة الكبيرة اللي فيها الكونفدرالية. في النسخة الجاية احنا بنتكلم على مشاركة للرجاء والجيش الملكي والصفاقسي وأهلي طرابلس وشباب لوزداد وكايزر تشيفز، كل دول أندية ليها باع كبير جدا في الكرة الأفريقية، مش بقى زي ما كان بيتقال إن الأهلي هيلعب فرق ضعيفة جدا وهيلعب البط الكيني وهيلعب مش عارف مين، لا احنا بنتكلم على أندية كبيرة جدا، والأهلي واضح ان هو مستعد للمشاركة في الكونفدرالية للموسم الجاي، خصوصا ان الأهلي بادئ من بدري ومش غلطان غلطة الزمالك. ليه؟ ان الأهلي بدأ يتفق على معسكر إعداد، وبنتكلم على معسكر إعداد هيكون موجود في أسبانيا وهيبقى فيه مباراة، ومباراة تاريخية على كاس خوان جامبر مع نادي برشلونة يوم 19 أغسطس الجاي. عايز أقول لكم إن جدول الأهلي هيبتدي في أسبانيا، إنه هيكون في سفر لأسبانيا في الأيام الجاية، وإن هيحصل زي ما قلت لكم إن هيكون في مباريات ودية. الأهلي هيكون عايز يلعب مباراة ودية على أول 10 أيام في أغسطس، وهيكون في مباراة ودية تانية، وهيكون ما بعدها في مباراة برشلونة. عايز أقول لكم إن يعني الصفقات الجديدة بالنسبة للأهلي خلاص بتوصل، بنتكلم على بن جديدة هيكون واصل النهاردة إن شاء الله، وبقرار هيكون واصل بعد بكرة. وبمناسبة بقى يعني معسكر إعداد الأهلي، هيكون في أزمة يعني شبه منتظرة ما بين الأهلي وربطة الأندية المحترفة. ليه؟ لأن الأهلي هيلعب مع برشلونة يوم 19، والكلام بتاع الأهلي مع ربطة الأندية المحترفة إن مش هيلعب أي مباراة قبل يوم 24 أغسطس، في حين إن الدوري الجديد بتاع الموسم الجاي هيبتدي يوم 21 أغسطس. فبتتكلم إن الأهلي عايز يلعب في الجولة الأولى ما بعد يوم 23 أو يوم 24، فلازم الجولة تمتد وتتمط ان هي تتلعب على 4 ايام عشان الاهلي يلعب اول مباراه لي بعد مباراه برشلونه وبعد ما يكون رجع مع من اسبانيا. هل رابطه الانديه المحترفه هتستجيب لطلب الاهلي ولا لا؟ ده اللي هنعرفه الفتره الجايه. ده بخصوص الاهلي ورابطه الانديه المحترفه. بخصوص الاهلي واتحاد الكوره، الخلاف الجاي والنوش الجاي، وتحس كده اتحاد الكوره بيقول للانديه عايزين مشاكل. فاكرين كده يا جماعه مصطفى غريب في اشغال شقه لما كان بيقول للناس عايزين مشاكل؟ هو اتحاد الكوره بيعمل كده مع الانديه المصريه، وخصوصا الاهلي والزمالك على فكره، مش بس الاهلي. وده بتعيين عصام عبد الفتاح رئيس للجنه الحكام، وكان ليه قصة مشهورة جدا سنة 2022، وكان خلاف مع النادي الأهلي وبسببه رحل عصام عبد الفتاح. الخلاف ده لو تفتكروا مباراة الأهلي والزمالك، محمد عادل حكم المباراة لما قال قصة الاحتواء، طلع دافع عنه عصام عبد الفتاح وقال ان في احتواء في كرة القدم، ده اللي ضايق الأهلي بشكل كبير جدا. وما بعدها رحل عصام عبد الفتاح. يا جماعة يعني لازم نجدد شوية في الأسماء. يعني احنا بنتكلم ان عصام عبد الفتاح بيجي للمرة التانية او التالتة كرئيس لجنة الحكام. انا مش بتكلم على كفاءته كحكم او كحد بيدير التحكيم في مصر، بتكلم على ان في مشاكل قبل كده حصلت ما بينه وما بين الأهلي، وكمان حصل خلافات قبل كده ما بين عصام عبد الفتاح ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق. فليه يا جماعة المشاكل؟ وخصوصا كمان ان أوسكار رويز كان في قصص في حتة التحكيم دي مع الأهلي في دوري الموسم اللي فات. فيعني ما تخلونا نجدد، ما تخلونا نفكر برا الصندوق شوية. نفس الكلام بالنسبة لكابتن شوقي غريب اللي أدار المنتخب الأولمبي أكتر من مرة، ودلوقتي بقى مدير فني لاتحاد الكورة. كابتن شوقي غريب مع كامل الاحترام ليه، بس ايه الخبرات بالنسبة لكابتن شوقي غريب على إدارة الكورة وإدارة المنتخبات الوطنية بالنسبة لمصر؟ دي حاجة برضو محتاجة ان هي تدرس بشكل كبير، واحنا بنتكلم ونستفيد من الصحوة للكرة المصرية في كاس العالم اللي فاتت. ده بخصوص النادي الأهلي والأزمات المنتظرة مع اتحاد الكورة ومع رابطة الأندية المحترفة. خلينا نتكلم بقى عن ملف الراحلين، وبنتكلم على 12 لعيب هيرحلوا عن النادي الأهلي بشكل كبير جدا. أولهم هو محمد علي بن رمضان، اللي كان الكلام كله إن الحسين عموتة مقتنع بمحمد علي بن رمضان وشايفه لعيب ممكن يفيد الأهلي الفترة الجاية. الغريب بقى هنا إن محمد علي بن رمضان هو اللي عايز يمشي، ودي حاجة غريبة جدا وتقول كتير قوي على شخصية محمد علي بن رمضان، لأن هو شايف إن الأهلي فيه ضغوط بشكل كبير جدا، خصوصا كمان إن الأهلي مستني عرض من الشمال القطري محمد علي بن رمضان. العرض ده لو عدى 1.5 مليون وصل 1,700,000 دولار، محمد علي بن رمضان مش موجود مع النادي الأهلي، رغم إن حسين عموتة كان شايف في حاجة إن هو ممكن يطلعها منه للموسم الجاي عشان يمحي الموسم الأول السيء لمحمد علي بن رمضان مع النادي الأهلي. ده بخصوص محمد علي بن رمضان. فإحنا كده واحد، عدوا معايا بقى كل الناس اللي بتسمعنا كده، عدوا معايا الراحلين عن النادي الأهلي. واحد، محمد علي بن رمضان. 2، بنتكلم على جراديشار خلاص رايح سيراميكا كليوباترا بشكل كبير جدا، هيروح على سبيل العارة. بنتكلم على رضا سليم كمان اللي هيروح المصري، نفس الكلام بالنسبة لمحمد شكري الأقرب للنادي المصري، نفس الكلام بالنسبة لمصطفى العش اللي راح إعارة للنادي المصري، ونفس الكلام بالنسبة لعمر الساعي اللي كان إعارة في النادي المصري، نفس الكلام بالنسبة لمحمد شريف اللي ممكن يروح المصري بنسبة كبيرة. فبنتكلم على 5 لعيبة تقريبا ممكن يروحوا من النادي الأهلي للنادي المصري، وطبعا المدير الفني هو كابتن عماد النحاس بالنسبة للمصري. فاحنا بنتكلم كده يعني، عدوا معايا بقى، انا نسيت من كتر اللعيبة اللي احنا عمالين نتكلم عليها. نفس الكلام بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد اللي بيقرب جدا من نادي زد، نفس الكلام بالنسبة لأحمد عيد اللي بيقرب من نادي زد اللي هيشارك في الكونفدرالية زي ما قال لنا مايكل إبراهيم مستمعنا الكريم. كمان هنتكلم على حمزة علاء اللي خلص كل حاجة مع نادي القناة، وأحمد عبدين ويوسف عبد الحفيظ أو يوسف سيد عبد الحفيظ اللي رايحين وادي دجلة. فبنتكلم على ملف راحلين، ولسه كمان الراحلين ممكن يكتروا عن كده. عايز أقول لكم حاجة صغيرة بس قبل ما نروح لفاصل في قصة محمد علي بن رمضان، إن لو رحل محمد علي بن رمضان بنسبة كبيرة أشرف داري ممكن يكمل مع النادي الأهلي، مش لاقتناع الحسين عموتة أو اقتناع مجلس إدارة الأهلي أو الجهاز الفني بأشرف داري، لأن أشرف داري مصمم إن هو يفسخ عقده بعد ما ياخد كامل قيمة العقد، وطبعا هيبقى رقم كبير جدا. فبالنسبة لأشرف داري هنفضي لك مكان لأجنبي وقعد لغاية لما أنت تزهق أو إحنا نزهق ونشوف القصة هتتحل إزاي بعد كده. دي كانت أخبار النادي الأهلي. ابعتوا لنا وقولوا لنا أنتوا متفائلين بالحسين عموتة لدرجة قد إيه. ابعتوا لنا وقولوا لنا كمان بالنسبة للزمالك شايفين بقاء معتمد جمال ولا رحيله وقدوم مدير فني أجنبي. كل ده ابعته لنا على 015-5955-1006. اللينك جاي بقى هنتكلم فيه عن مشاكل لا تنتهي بالنسبة لنادي الزمالك.
0: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش والدوبت ما تمثل فيش قطة ما تخ

0: 50-53-57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ونكمل كلامنا بأخبار الزمالك. ويعني الزمالك بيلخصوا جملة واحدة جدا ومثل شعبي يعني مشهور جدا، جه رتب البيت هد الحيط. ده اللي بيحصل مع نادي الزمالك. الزمالك بعد ما قدر يعمل إنجاز بل إعجاز ويقدر إن هو يدفع فلوس المستحقة عليه والغرامات عليه عشان يحصل على الرخصة الأفريقية ويشارك في دوري أبطال أفريقيا، بعد ما قدر الزمالك إن هو يعمل الإعجاز ده، جه الناحية التانية في الاستعداد بقى لدوري أبطال أفريقيا اللي انت حاربت ودفعت فلوس كتيرة جدا عشان تحصل على الرخصة دي. لحد دلوقتي الزمالك من غير معسكر إعداد، لحد دلوقتي الزمالك من غير مدير فني للموسم الجاي. حاجة غريبة جدا، جمهور الزمالك مش فاهم هو احنا يعني كنا عايزين ناخد الرخصة الأفريقية بالمنظر ده ازاي، وان احنا ما عندناش صفقات وفي ايقاف قيد تأديبي من الاتحاد الدولي، وفي نفس الوقت احنا لا بدأنا معسكر إعداد ولا عارفين مين اللي هيدرب الفريق الموسم الجاي سواء مدير فني أجنبي ولا معتمد جمال. خلينا نحكي لكم القصة كده حصلت ازاي في نادي الزمالك. القصة بدأت بإعلان قناة نادي الزمالك من حوالي أسبوع كده عن تولي الصربي راوزوفيتش لتدريب الزمالك للموسم الجاي. ما بعد كده الموضوع حصل فيه شوية تطورات غريبة جدا، ان طلع كابتن حسين لبيب وقال ان معتمد جمال هو مدرب الزمالك للموسم الجاي وان مجلس الإدارة مساندين لمعتمد جمال. حتى كابتن معتمد جمال كمان وهو بيستلم جائزة افضل مدير فني للموسم اللي فات طلع وقال انا هطمن على الزمالك وخلاص، مش مهم انا، المهم ان انا اطمن على نادي الزمالك. موضوع مغبغب كده ومش مفهوم خالص سواء معتمد جمال مكمل مع نادي الزمالك او لا. خلينا نحكي لكم بقى شويه تفاصيل كده يعني زياده شويه عشان نقول لكم ليه الراجل راوزوفيتش ده ما بقاش مدير فني زي ما اعلنت قناه نادي الزمالك.

الزمالك، وايه اللي مخلي ان كابتن معتمد جمال ممكن يكمل مع نادي الزمالك الموسم الجاي. القصه منتهى البساطه ان المدير الرياضي جون ادوارد هو اللي بيأيد فكره وجود مدير فني اجنبي للموسم الجاي، وهو اللي كان بيتفق بشكل كبير جدا على راوزوفيتش. القصه ان داخل فيها شركه الكوره، وشركه الكوره والزمالك هي قفله صعبه جدا، قفله دومينو من الاخر يعني. ليه؟ لان الموضوع بمنتهى البساطه ان لما الزمالك طلع وقال ان في يعني نيه وخلاص ان هيبقى في شركه كوره هي اللي هتبقى تتولى كل ملفات فريق الكوره في نادي الزمالك، وهتتفصل زي ما حصل في الاهلي عن النادي الاجتماعي، لكن بعد كده طلع كلام عن خلافات، والخلافات دي موجوده ومحدش يقدر ينفيها. الخلافات دي بمنتهى البساطه ايه؟ ان فكره الناس اللي داخله في شركة الكورة، المستثمرين اللي داخلين في شركة الكورة، خليني أقول لكم الأسماء بالنص يعني. احنا بنتكلم على أيمن ممدوح عباس، بنتكلم على محمود الجمال، بنتكلم على عمرو الجنايني وحازم إمام، وأكتر من مستثمر تاني داخلين بنسبة 60%، عايزين يستحوذوا على 60% من أسهم شركة الكورة، وبالتالي ليهم مطلق الحرية في اتخاذ القرارات الإدارية اللي تخص فريق الكورة في نادي الزمالك. مين اللي اعترض على القصة دي؟ مجلس الإدارة وكابتن حسين لبيب، شايفين ان مجلس إدارة الزمالك لازم يبقى ليه نسبة اكتر من 50% وهو اللي يتحكم في قرارات شركة الكورة. طيب القصة بقى ان المستثمرين اللي اتكلمنا عليهم دول والاسماء اللي اتكلمنا عليهم دول، الناس دي دفعت في الغرامات اللي الزمالك كان بيسويها، وبالتالي حصل على الرخصة الافريقية، فالناس دي ليها فلوس، كانوا هياخدوا بالفلوس بتاعتهم ايه؟ اسهم. طيب لو شركه الكوره ما حصلتش بالشكل اللي هم عايزينه، فبالتالي مش هيبقى في شركه كوره، فبالتالي هيكونوا عايزين ياخدوا فلوسهم، فبالتالي مجلس اداره الزمالك هيكون عنده مشكله كبيره جدا ان هو يقدر يرد الفلوس اللي اتدفعت من المستثمرين. طيب خلينا نبص كده مزايا وعيوب الحتتين. ميزه ان الزمالك يبقى عنده شركه كوره 60% منها من المستثمرين، ان هيبقى في دايما ضخ فلوس لنادي الزمالك، فدي حاجه كويسه جدا. بس على الجانب التاني ما تعرفش مين من المستثمرين هيقرر ايه يخص فرقه الكوره في نادي الزمالك، والجمهور مش هيبقى عارف يحاسب مين. مش هيبقى القصه دلوقتي في مجلس اداره الجمعيه العموميه هي اللي منتخبه، هيبقى القصه ما بين مجموعه مستثمرين، فجمهور الزمالك مش هيقدر يروح لحد ويقول له انت السبب في اللي الزمالك وصل له، فدي حاجه وحشه وحاجه كويسه. طيب الجانب الثاني، لو مجلس الاداره هو المتحكم، فالجمعيه العموميه اللي بتختار مجلس الاداره ده، فبالتالي تقدر ان هي تحاسبه لو حصل اي اخفاق. بس على الجانب الثاني بنتكلم ان دلوقتي كابتن حسين لبيب موجود، الله اعلم، وانتوا عارفين الزمالك يعني ليه تاريخ في تغيير مجالس الادارات، وطبعا المجالس المؤقته بالنسبه للزمالك وهكذا، فبالتالي ان مع رحيل مجلس حسين لبيب محدش عارف اللي جاي ناوي على ايه بخصوص فريق الكوره. لو حد مدير مثلا فني مش عاجب رئيس النادي، ما هو ممكن يخيله من غير اي يعني مقدمات او اي حسابات فنيه. وكمان القصه دي مش هيبقى موجود فيها مدير رياضي، يعني فكره وجود جون ادوارد دلوقتي دي هي كانت تمهيد لشركه الكوره اللي كان هيبقى فيها مدير تنفيذي. قصه يا جماعه ملعبكه وقفله صعبه جدا. كابتن حسين لبيب انا شايف ان هو عنده وجهه نظر، انا راجل رئيس نادي الزمالك، انا المتحكم في كل حاجه، انا راجل دفعت في الانتخابات دي ارقام كبيره جدا عشان اترشح، وعشان الجانب التسويقي قبل ما اخش جوه مجلس إدارة نادي الزمالك زيه زي كل أعضاء المجلس. في نفس الوقت أصحى تاني يوم أنا مش مسؤول عن أي حاجة خالص. على الجانب الآخر المستثمرين معهم حق، الناس دي دافعة فلوس وفلوس مش قليلة عشان أخد بيها أسهم، فليا كل الحق إن أنا أدير الكورة جوه نادي الزمالك. فالموضوع يا جماعة يعني قعدت أفكر والله، يعني عايز أقول لكم قبل الحلقة مثلا قعدت ساعتين كده عمال أفكر، طب لو هم جابوا حد من شركة الكورة يبقى موجود في مجلس الإدارة، طب ما برضه رئيس النادي هو اللي ليه القول الأول والأخير في كل ما يتعلق نادي الزمالك. الموضوع ملعبك جدا جدا، هنتابع الفترة الجاية دي الدنيا ماشية ازاي بالنسبة لنادي الزمالك. ده بخصوص نادي الزمالك. كمان يعني
ممكن نتكلم عن يعني ما يخص نادي الزمالك كمان في قصة يعني الاستعداد للموسم الجديد، ويعني كلام اللي احنا قلناه كله واللي اتقال قبل كده اكتر من مرة ان الزمالك عنده مشكلة شوية في حتة ان اللعيبة اصلا تنزل للتمرين. احنا بنتكلم على ان اللعيبة دي ما خدتش المستحقات بتاعتها، وبالتالي اللعيبة رفضت ان هم يكونوا موجودين في تدريبات الفريق ومعسكر الفريق، اللي لحد دلوقتي محدش عارف معسكر نادي الزمالك هيكون موجود فين، ولعيبة نادي الزمالك لغاية دلوقتي ما خدوش جزء كبير جدا من مستحقات الموسم اللي فات، وبنتكلم كمان على مكافآت الفوز بالدوري. فالموضوع بالنسبة للزمالك هيكون صعب جدا للموسم الجاي. كمان عايز اقول لكم حاجة بخصوص المدير الفني لنادي الزمالك، لان كابتن معتمد جمال لو قرر ان هو يكمل الموسم الجاي وقرر مجلس الاداره ان هو يكمل الموسم الجاي، هيبقى قدامه حاجه صعبه جدا ان الراجل يكمل ازاي وهو عارف ان جون ادوارد كان بيفكر له في بديل. طيب لو جه مدير فني اجنبي جديد ومجلس الاداره كان مع بقاء معتمد جمال، الموضوع هيبقى عامل ازاي بالنسبه لنادي الزمالك؟ الموضوع فعلا ملعبك بشكل كبير جدا. خلينا نقرا محمد فرج بعت لنا وقايل لنا ايه. مساء الجمال والخير يا هوبا، اخبارك ايه؟ انا رايي معتمد جمال يكمل لانه عارف وعايش تفاصيل الزمالك باللعيبه الموجوده واللي موجوده في الناشئين. وعايز اقول لكم كمان بخصوص الناشئين دي حته مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، وهو فكرة قطاع الناشئين في وجود اتحاد أو في وجود شركة الكورة في الزمالك. هل شركة الكورة هي اللي هتكون مسؤولة عن قطاع الناشئين، ولا النادي كمان والجزء بتاع الجمعية العمومية هو اللي هيكون مسؤول عن الناشئين؟ فدي حتة مهمة جدا. نكمل المسج بتاعة محمد فرج، لأنه عارف وعايش تفاصيل الزمالك باللعيبة الموجودة والموجودة كمان في قطاع الناشئين، ومش هيكلف الزمالك في الخزينة بتاعته، فليه أنا أجيب مدرب أجنبي لسه هيشوف ويدرس اللعيبة؟ للأسف الزمالك مش بيتعلم من أخطائه. كمان في سؤال لاتحاد الكورة، اشمعنى دلوقتي بتطالب بزيادة عدد الأندية وليه ما طلعتش القرار اللي بعته الاتحاد الأفريقي؟ ده نفس سؤالي والله يا محمد، أنا فعلا مش قادر أفهم. أنت عندك القرار ده من الاتحاد الأفريقي من 7 أيام، وقررت أن أنت تحتفظ بالقرار ده لنفسك وأن أنت ما تبلغش بيه أي حد، وسايب اللي يقول يقول، وسايب اللي يتكهن يتكهن، وسايب اللي بيؤكد بيؤكد. في الأول في الآخر الموضوع كان في حتة أظن جوه اتحاد الكورة وكابتن هاني أبو ريدة كانوا عايزين ما يصدموش جمهور النادي الأهلي بسرعة رفض الكاف للقصة دي، وسابوا الأخبار اللي بتقول إن في اجتماع الكاف اللي كل الناس اتفرجت عليه كأنه يعني إعلان فوز بلد بتنظيم كأس العالم. كل الناس كانت فاتحة المؤتمر بتاع الاتحاد الأفريقي ومستنية خبر زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، لكن في الأول في الآخر يعني أنا مش قادر أرد على السؤال بتاعك يا محمد. فعلا موضوع غريب جدا جدا إن القصة، والغريب أكتر إن هو مش بس اتخبى عن الناس أسبوع، لا هو كمان اللي خبى طلع أعلن. فيعني ما كنتش أعلنت خلاص يعني، وكنا مشيناها طبيعي، وكنا افتكرنا إن الاتحاد الأفريقي قاعد يدرس القصة وبعت للجنة التنفيذية والكلام ده كله كانت هتعدي. لكن فكرة إن أنت بتقول الموضوع ده عندك بقاله فترة، ده كان حاجة غريبة جدا بالنسبة لي. لسه مكملين معاكم، والساعة التانية هيكون معانا واحد من نجوم الكرة المصرية زي ما اتكلمنا معاكم في فترة التسعينات، كابتن عصام مرعي، واحد من اللعيبة الجوكر اللي كانت بتلعب في أكتر من مركز وكان بيأدي بشكل جيد جدا في أكتر من مركز، وساهم مع نادي الزمالك في الحصول على العديد من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية. هيشرفنا كابتن عصام مرعي كمان دقايق من دلوقتي. لسه مكملين معاكم في الاستاد، وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-1006 وتقولولنا هل انت مع بقاء معتمد جمال، ولا شايف الانسب بالنسبه للزمالك مدير فني اجنبي؟ وكمان مستمعينا الاهلاويه يبعتوا لنا ويقولوا القادمه بالنسبه للنادي الاهلي مخبيه ايه. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات التي حاولت استهداف منشآت سعودية بطائرة مسيرة وتحذر من محاولات تقويض أمن واستقرار المنطقة.
2: مدبولي يؤكد أن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة.
1: وزير الكهرباء يؤكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة التحقيق للتنمية المستدامة.
2: وزارة الصحة تعلن إطلاق النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة بجميع المحافظات اعتبارا من السبت المقبل.
1: وزارة الداخلية تعلن رسميا عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة في إطار خطة ضخ دماء جديدة ودعم القيادات الشابة.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق منظومة المحل العام على منصة مصر الرقمية لتبسيط التراخيص.
1: وزير ري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.
2: المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي السلة تحت 21 بلقب دوري الأمم الإفريقية والتأهل لبطولة العالم.
2: محمد حسن يحرز برونزية فرد الرجال ومصر تحرز فضية الفرق ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في 10:00 صباحا. موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد. ويعني زي ما قلنا المقدمة في بداية حلقتنا لازم نقول المقدمة دي لان هو يستاهلها واكتر واحد من اهم عناصر الجيل الذهبي لنادي الزمالك الجوكر اللي كل ما يلعب في مكان كان بيأدي فيه باقصى ما يمكن. لعيب جامد جدا جدا واللي ما حضرش كابتن عصام مرعي بفاته كتير. لعيب في نص الملعب تلاقي، لعيب باك شمال تلاقي، راجل بيجيب اجوان تلاقي، راجل بيجري كتير تلاقي. مشرفنا ونورنا كابتن عصام مرعي، والكلام معاه بره الهوا ممتع جدا، وان شاء الله الكلام جوه الهوا يكون ممتع بنفس الدرجه. كابتن عصام انت مشرفنا ونور.
2: هو حبيبي مساء الفل عليك وعلى كل مستمعينك ومشاهدينك، وعلى فكره نجوم اف ام من ال يعني القنوات اللي انا
1: يعني مرتبطة بالواحد كده كل مراحلنا كمان.
2: لا هي كمان بتعمل عندي حالة سعادة.
1: أنا ربنا سعيدة
2: جدا
1: الله.
2: متنوعة جدا، هايلة جدا على فكرة، ودايما فيها حاجات جميلة أنا بستمتع بيها قوي. لكن أنا شرفت جدا بوجود إن أول مرة أكون في نجوم اف ام،
1: وده يشرفنا يا كابتن.
2: وأتمنى
1: إن شاء الله
2: بقى مرات
1: جاية كتير بإذن الله. بإذن الله يا كابتن. خلينا نبتدي بقى بموضوع حلقتنا النهاردة وكلامنا كله عن كابتن معتمد جمال، مدير فني أجنبي. كابتن معتمد جمال مكمل، شايف إزاي ملف المدير الفني في نادي الزمالك، وازاي مجلس إدارة نادي الزمالك ممكن يفكر إن كابتن معتمد جمال بعد دوري مهم بالنسبة للجمهور إن هو ممكن يرحل؟
2: والله يعني بشوف ان المفروض النورمال والطبيعي ان لما المدرب بيعمل انجاز المفروض ان هو بيجدد. طبيعي يعني لما الانسان بينجح المفروض ان هو بينتقل للسنه اللي بعديها.
1: مظبوط.
2: الانسان لما بيعمل صفقه ولا حاجه بيبتدي يعمل زي يبقى في نجاح. الموسم اللي فات
1: طبعا
2: رغم ان كان في حاله من الروعه ومش هتتكرر وممكن تتكرر من جماهير نادي الزمالك في المدرج، انا ما شفتش ده، وكنت اتمنى في الوقت ده ان انا اكون بلعب ان يكون في الجمهور ده بالحاله الجميله دي، رغم ان انا استمتعت في الوقت بجماهير نادي الزمالك
1: طبعا،
2: لكن الدخلات دي انا ما شفتش في حياتي. ايه الحلاوه وايه الجمال ده وايه الروعه ده وايه الابتكارات اللي عملوها دي كلها. لكن انا بعتقد ان المالي ده رقم طبعا. واحد اتنين، معتمد جمال في الحاله اللي عملها مع اللعيبه انه قدر انه يقف على مستوى الفني لكل اللعيبه. كل اللعيبه مع معتمد جمال لعبت انضباط، حتى في اوضه اللبس انعكس على الملعب.
1: مظبوط.
2: اول مره اشوف يا هوبا على فكره لعيبه نادي الزمالك من سنين، وده اللي انا دايما عشان انا مدرب بقالي كتير يعني بقالي 25 سنه بدرب، فانا بتابع بشكل كويس. شفت نادي الزمالك

0: ضغط واستخلصوا
1: وراه في الموسم كان فيهم وارد. هبوط شويه في المستوى
0: وارد ساعات بيبقى في فكره ساعات ممكن بيحصل طبعا على سبيل المثال انت واخد دوري عام واخد دوري عام وعامل ممكن كلين شيت ان انت في 10 مباريات جايب 30 بونت الناحيه الثانيه كمان كان في دروب للنادي الاهلي في بناط معينه
1: وبيراميدز كمان
0: كمان بشكل كبير جدا لكن خليني اقول لك مع السنه اللي انت حرصت فيها بطوله الدوري دي انت خسران بنقول بيننا وبين نفسينا كنا دايما بيتقال لنا كده لما نكسب النادي الاهلي في المباراتين ناخد دوري عام لان بطبيعه الحال او بطبيعه المباريات نفسها الاهلي هيكسب مبارياته كلها واحنا هنكسب معظم مبارياتنا لكن الفيصل
1: هو المباراه المباشره
0: القمه فانا بشوف ان احنا خسرنا مبارتين وبالرغم من ذلك خدنا بطوله الدوري لكن هي بطوله استثنائيه كلنا كنا سعداء بيها كنا نتمنى كمان الكونفدراليه لكن السعاده الحقيقيه اللي هي رجوع نتائج
1: صار حيك

0: في مدير فني جديد، مدير فني صربي راوز الموضوع ازاي؟ شايف ان التخبط ده جاي منين؟
1: التخبط دوت بتبقى القرارات بتبقى في تسرع في القرارات، الناس ما بتصبرش انها تتاكد من الخبر ان هو يبقى صحيح 100%. دي كلها مفاوضات. طب المفاوضات ممكن تيجي على اخر لحظه والموضوع ما يكملش، لكن لما يعلن ان رسمي ومؤتمر صحفي ووصل وتذاكر طيران وجت وخلاص واتفقوا على كل شيء، ابتدي اني اعلن.
0: شايف بعد نجاح النسبي لتجربة زون أدوارد، مين اللي ممكن كلامه هو اللي ممكن يتنفذ؟
1: أنا بشوف أنا بشوف الطبيعي والرسمي، وأنا دايما بقولها هوبا، أنا بكره حاجة اسمها المجالس المعينة. مجالس بالتعيين دوت والزمالك والقصة دي كلها ممكن تحصل مرة تبقى حالة، لكن ما تحصلش كل شوية. احنا مش فاضيين بقى كل شوية نجيب ناس معينين مش هيدوك اللي انت عايزه، ده نادي الزمالك انتوا جايين تهزروا. لكن انا بتكلم في مجلس منتخب، المجلس ده بالرغم من امور كثيرة سلبية وتقصير وتهاون في حاجات كثيرة جدا، ولكني بأكد عليه وبدعمه للنهاية. ليه؟ لانه مجلس منتخب،
0: معاك
1: منتخب ومن جماعة عمومية. هنا بينعكس الاستقرار حتى لو في مشاكل كتيرة، لكن المجلس ده هيكون فدرالية بالتأكيد. اللي اتعامل مع جون إدوارد
0: مظبوط
1: مظبوط ولا لا؟ فجون إدوارد بيشتغل من خلال نادي الزمالك،
0: مظبوط،
1: من خلال نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك. فهنا الخلاف في ان انا مش هدي اي حد يتحكم في نادي الزمالك وانا كمجلس اداره حابه موجود على الهامش، مستحيل.
0: معاك.
1: لكن هنا يا لمعتمد صاحب القرار،
0: مش زون
1: لا لا لا لا لا كان صاحب القرار هنجيب معتمد جمال ان هو يبقى موجود، لو مدرب الفيحة. جون إدوارد.
0: طيب هكلم مع حضرتك بقى عن انعكاس ده عن الموسم الجاي وقصة ملف شركة الكورة، الملف الشائك جدا في نادي الزمالك، كل ده هنتكلم عليه بعد الفاصل. كابتن عصام انا متشرف وبجد مستمتع بكلام حقيقي جدا جدا، هنروح لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن نادي الزمالك. لسه مكملين معاكم في مقصورة الاستاد. قالنا تسألوها الكابتن عصام مرعي، هو هيرد عليها على الهواء ان شاء الله. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكمل معانا كابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رقم اخره 07، بيقول تحياتي ليك يا هوبا وبرحب بلاعب الجميل واللي كان بيمتعنا هو بيلعب كابتن عصام مرعي. تلاقيك يعني كبير في السن شوية فاستمتعت بكابتن عصام مرعي، مش عايزين نكبره يعني، بس يعني فترة التسعينات دي كان كابتن عصام مرعي وجيل نادي الزمالك في الفترة دي كانوا متألقين بشكل كبير. في التراك الأولين كنت بتكلم عن شركة الكورة في الزمالك، كان رأي ان مجلس الإدارة يسيب شركة الكورة للمستثمرين، ده هيكون أفضل وهم أكيد هيعرفوا يديروا صح، وخصوصا ان الناس قدرت ان هي تضخ أموال وانقذت النادي من القضايا الكتير اللي كانت عليه في المحاكم في حقهم بصراحة، وخصوصا مجلس الإدارة فشل إنه يدخل أي أموال للنادي. وزي ما حضرتك قلت لو المجلس الحالي مشي وجي مجلس مش عاوز المستثمرين إيه الوضع ساعتها؟ كابتن عصام الموضوع صعب جدا دلوقتي، مستثمرين دفعوا النادي زمالك وسندوه في الحصول على الرخصة الأفريقية، عايزين 60% في إدارة الكورة الإدارة أو النسبة الأكبر، الناحية التانية مجلس الإدارة جاي بيدير نادي الزمالك ف مش موافق على فكرة ان يجي مستثمرين هم اللي يديروا الكرة في نادي الزمالك. موضوع صعب معقد، لو حضرتك صاحب القرار بقى شايف الموضوع ازاي؟
3: يعني هتحس ان الزمالك خرج من ازمة بقاله فيها سنين طويلة قوي، يعني عهود طويلة جدا. الزمالك بيعاني
2: مالين
3: من ازمات طاحنة
2: طبعا
3: فعلا، لما تيجي شركة الكرة وكمان ايه من مستثمرين ناجحين قوي وزملكاويه قوي على فكره،
2: صح؟
3: يعني انت لما ذكرتهم كمان بالاسم، يعني
2: نتكلم
3: ايمن ممدوح عباس
2: وبنتكلم
3: عمرو الجنايني
2: وبنتكلم
3: على حازم وكمان بنتكلم على الجمال وبنتكلم على اسماء كبيره. لكن هنا نيجي عند المشكله بقى، التضارب. يعني بغض النظر عن سواء في نجاحات المجلس او اخفاقات للمجلس اكتر او كل الكلام ده، لكن هو في النهايه هو المجلس المنتخب اللي بيدير،
2: مزبوط.
3: هو الهيد اللي صاحب القرار،
2: تمام.
3: لما تيجي شركه الكوره وشركه الكوره عشان هي اللي بتضخ وهي اللي بتدفع بشكل كبير جدا، هتبقى هي من حقها ان هي اللي تقول
2: تدير
3: الاستثمارات تدير كل القصه دي كلها، فبالتالي انت بتلغي مجلس الاداره ان هو مش متواجد تماما. هنا لابد ان يكون في التضارب ده، لازم يكون في اتفاقات. لازم اتفاقات، زي ما انت مثلا بتيجي في وقت من الاوقات وانت كمجلس اداره بتقول مش كل عضو مجلس اداره يطلع هو اللي يتكلم،
2: مزبوط.
3: او رئيس ان لا
2: او ان عضو ده مسؤول عن ملف معين ما يتكلمش في ملف تاني.
3: لا انا بقول مثلا عشان احل القصه دي كلها، بدل ما كل اعضاء مجلس الاداره يطلعوا هم اللي يكونوا متحدثين، بقول ان رئيس النادي هو المتحدث او هو المشرف على الكوره.
2: معاك.
3: يعني انا بحدد فتحديد الاختصاصات ما بين شركه الكوره او ما بين،
2: بس برضو هيحصل التضارب هو كابتن عصام.
3: ما هو في نقطه مهمه، انت بتعمل حاجه ميزه لشركه الكوره في نادي الزمالك بشكل كبير جدا في استثمارات، وحتى انك عايش هتبقى مستقر طول الوقت
2: معاك
3: ان انت تجيب صفقه،
2: بس نفس الوقت الصلاحيات اللي كانت معايا ما بقتش موجوده. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال كده نقربها شويه،
3: ماشي.
2: لو حضرتك مكان كابتن حسين لبيب، حضرتك رئيس نادي الزمالك دلوقتي، وما بين نارين، ما بين فكره ان انا رئيس منتخب جاي من جمعيه عموميه انا اللي ادير، ولا في مستثمرين دفعوا وخرجوني من ازمه ليهم حق يديروا، حضرتك
3: هقول لك
2: كرئيس نادي الزمالك هتقرر ايه؟
3: هقرر في الجزئيه دي ان انا حق الجمعيه العموميه، في جمعيه عموميه هي اللي بتنتخب المجلس دوت، وجماهير نادي الزمالك بشكل جدا مع المستثمرين الزمالكويه الكبار دولت، في نفس الوقت الموضوع بيبقى مباشر في كل القرارات مشارك فيها المجلس، بيشارك فيها المجلس، وعلى رأس المجلس هو الكابتن حسين لبيب، هو المسؤول الأول اللي بيشارك مع المستثمرين،
2: تمام.
3: يعني المستثمرين بيضخوا فبيبقاش هو المتحكم الأول والأخير، لا. يعني بالرجوع
2: لرئيس المجلس،
3: لرئيس المجلس، ونتفق على ان واحد اتنين تلاتة،
2: بس هو هيشارك في القرارات بس مش الرأي الأول والأخير،
3: طبعا
2: في الرأي الأول والأخير يكون للمستثمرين
3: ولا للمستثمرين، لا
2: هيبقى صعبه برضه يا كابتن. في الاول في الاخر اصل انا راجل دافع، انا لازم انا ادير ولازم الراي الاول
3: انت
2: والاخير، فهو
3: انت
2: الموضوع صعب.
3: انت هتدير انت كمستثمر عشان انت بتضخ، لكن في نفس الوقت انت بتضخ وانت مش منتخب وانت مش جمعيه عموميه وانت مش جماهير نادي الزمالك وانت مش مسؤول اول لما يجي حاسب احاسب مين اللي هيتحاسب في الاخر هو
2: مجلس الإدارة.
3: المجلس المنتخب
2: مظبوط.
3: عشان كده انا بقول لك دي نقطه مهمه جدا ونقطه فيصليه ان ده لابد ان يبقى مجلس الاداره بي بي بي بينوب عن مجلس الإدارة هو رئيس المجلس الكابتن حسين لبيب مع المستثمرين الكبار دولت.
2: تمام.
3: وبيبقى في ديل واتفاق وانتوا زملكاوية اتفاق وورق وعود في الاتفاقات في جميع في قرارات معينة بتبقى قرارات وصفقات خاصة بأمور فنية. طب في حاجات فنية واحنا مستثمرين ناجحين جدا لكن ممكن يكون ليهم آراء هم كمان آراء فنية. طب انت كده العملية دخلت في أمور. لا
2: فحضرتك شايف أن مع تحديد
3: تحديد
2: المسؤوليات والاختصاصات
3: مسؤوليات ولجان ما ممكن يكون لازم يكون فيه أصلا أنت بتشتغل في كلها معظمها أمور فنية وإدارية. طب أنا مستثمرين هتبقى فنية؟
2: لا
3: ما دي النقطة يعني هي دي النقطة اللي أنا عايز أوصلها في المجلس أن المجلس اللي بينوب عنه يعني كان المجلس كله موجود بس هو اللي
2: كابتن حسين
3: لبيب مع المستثمرين الكبار دولت ولمصلحة نادي الزمالك بقى هنا بتبقى القرارات
2: طب لو قفلة ضمنا خلاص قفلة يا كده يا كده هتعمل ايه؟
3: بتلغي خلاص بتلغي موضوع شركة الكورة
2: حضرتك هتلغي شركة الكورة
3: طب هتعمل ايه؟ انت كمجلس مش هتقبل على انت مش كمان على فكرة
2: مش هقبل على نفسي اني اتهمش
3: ده طبيعي لان انا اللي هتسأل انا المسؤول انا اللي عندي انا مجلس منتخب عندي 4 سنوات من حقي
2: ومفوض
3: وانا صاحب القرار وانا صاحب القرار
2: مع
3: المستثمرين ناس افاضل وناس كبار قوي وناس ناجحين قوي قوي ما شاء الله واسماء رنانة يعني انا بتمنى الدخله الحلوه دي بالاسماء الكبيره دي
2: طبعا.
3: مع ان المستثمرين يحطوا خاصه ان استثمار مش ناس غريبه عن نادي الزمالك لان ممكن
2: ناس زملكاويه جدا ومن زمان واليوم
3: ممكن لو اتعمل 60-40 وجي حصل ما الامور ما نجحتش ما ممكن ال 60% ده يبتدي ممكن بعد كده يبيع
2: ويوقع الدنيا
3: ونادي الزمالك مش عايزين نادي الزمالك يبقى هو اللي ايه
2: الضحيه
3: لكن في نفس الوقت يبقى الزمالك هو الزمالك الاساس هو الزمالك
2: مع حضرتك
3: هو اللي سايق بشكل كبير جدا ولكن مع تحديد الاقتصاد المستثمرين بيضخوا بيحطوا فلوسهم ديت بشكل قوي جدا وياخدوا وضعيتهم وقيمتهم الكبيره جدا في اتخاذ القرار ونفس الشيء برضه مجلس الاداره
2: واضح يا كابتن. طيب عايز اسالك يعني قبل ما نقفل ملف نادي الزمالك ونخش على النادي الاهلي عن حاله التوهان اللي موجوده دلوقتي لسه ما فيش معسكر اعداد الزمالك الفريق الوحيد في 20 فرقه موجوده في الدوري لغايه دلوقتي ما بداش فتره الاعداد مش معروف مين المدير الفني هل شايف الحاجات دي ممكن تاثر على الزمالك في الموسم الجاي
3: تاثر كتير
2: وفي نفس الوقت كمان كنت عايز اسالك هل قائمه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مع ايقاف القيد بالنسبه للزمالك قادره ان هي تكرر نفس الانجاز بتاع الموسم اللي فات والموضوع هيبقى مش اصعب كتير
3: مش بالضروره اللي حصل ده كان استثنائي لكن انا بكلمك على جزئيه مهمه جدا في كل المراكز في 1 و2 يقدروا الحاله دي مع جمهور نادي الزمالك لكن مش بالضروره انها تتكرر لكن في نفس الوقت انت بتتكلم في انت لحد وقتنا هذا ما استقرتش على المدير الفني لحد وقتنا هذا الفرق في الدوري الممتاز بدات بقالهم 2 أسبوع و3
2: معسكرات اعداد وماتشات وديه
3: انت لازم اول حاجه بتبدا فيها بتعمل اعداد بدني ما يقلش عن 2 أسبوع فانت هتعمل فتره اعداد مضغوطه فعشان كده ممكن تعمل اعداد بدني لمده 10 أيام بسرعه وتضغط اللعيبه لحد وقتنا هذا كل اللعيبه مسافره وعشان تستدعي اللعيبه ممكن لحد دلوقتي ممكن اللعيبه اللي هيجي لك بكره اللي هيجي لك بعد بكره اللي هيجي لك اخر الاسبوع فانت بتتكلم في وقت هتلاقي نفسك قدامك 17-18 يوم عشان تبدا دور عام عشان توصل لمرحله المنافسات بعد الاعداد البدني والمهاري والخططي بتخش بمباريات وديه مش اقل من 8-10 مباريات خاصه ان دي اول سنه يحصل فيها راحه سلبيه تخش طويل حوالي وصفين. 2.5 شهر
2: بالظبط
3: يعني داخله في 70
2: عكس المواسم المتلاحمه اللي كانت موجوده السنين اللي فاتت
3: فكان ممكن انت تعمل فتره اعداد ومعسكر اعداد على اعلى مستوى وتاخد وقتك فيه وتحضر فيه بشكل كبير جدا لكن اعتقد ان احنا دماغنا راحت في حاجات كتير قوي اتمنى
2: حصل تشتت
3: تشتت لان كان بقى في تفكير في لو انت كنت بتبحث عن الاستقرار كنت ابتديت مع معتمد جمال كان زمان معتمد دلوقتي بادئ من 2-3 لو انت بتبحث عن الاستقرار. لكن انا مش فاهم ازاي، هل انا لما انا هدخل في افريقيا ابطال الدوري المعتمد مش هيقدر يتعامل معاها؟ هو هل معتمد كان يبقى كونفدراليه ودوري، لكن لما بنيجي في ابطال الدوري لازم نجيب مدرب اجنبي.
2: شايف ايه؟
3: شايف ان انا اساسا انا ما عنديش فلوس. انا مش لاقي فلوس
2: عندك، لازم ابقى واقعي يعني من الاخر.
3: انا ما عنديش عمله صعبه. ادفع لجهاز فني 80,000 دولار على اجيب معاه 4-5 صف عشان اقبض كل دولت، وفي النهايه بيشتكوني. وبعد كده بنخش في القصه
2: والناجح فيهم بيسيبني.
3: الله عليك
2: مع حضرتك.
3: يعني انا قصه كده مش مفهومه. وبعدين على فكره يعني انا مع كل احترام لجون ادوارد ان كانت تجربه ناجحه وان الزمالك احرز بطوله الدوري ووصل نهائي الكونفدراليه، لكن في نفس الوقت كان في اختيار غير موفق ليانيك فيريرا اللي كان موجود دوت، بوظ الدنيا بشكل كبير جدا. ممكن يكون رازولفيتش مدرب هايل جدا، بس ممكن كميته ممكن تيجي ما تجيش مع الزمالك خاصه.
2: خليك بقى مع اللي كميته مش
3: هي دي بقى. يعني حضرت. كنت انا ممكن اعمل انا ايه بقى؟ ممكن ابتدي اعمل ايه؟ ادي المعتمد جمال السنه كمان دي كمان. وفي حاله ان الامور ما مشيتش مع معتمد، وده وارد في كرة القدم، ابتدي حضر سي في 1 و2 و3 المدربين، هيبقى عندك المساحة والوقت ان انت تجيب ممكن مدرب اجنبي. لكن مع بداية الموسم ده
2: ومع المشاكل
3: ومع المشاكل والفلوس والدفعت والقصة
2: هيك، حاسس ان مجلس ادارة الزمالك ركز قوي في موضوع الرخصة وساب بقية
3: الملفات؟ شاف ان احنا عشنا شوية على نشوة الفرح بالبطولة الدوري واحنا عشنا ودخلنا في كاس عالم، فايه ريحنا قوي. يعني عارف انت لما بتاخد اجازة فبتروح انت واخد الاجازه
2: تقول لما اخد يوم تاني وثالث وعقاب، فالموضوع بيسحب معاك
3: فسحبت معاك. ده جزء. الجزء التاني لما الملفات كترت عليك لهتك عن ان انت في معسكر اعداد وفي مدير فني والقصه دي كلها، فانتبهت متاخر. فكانت الفرق بدات من بدري. ليه بقى؟ لان الفرق اللي موجوده في الدوري كلها ما عندهاش المشاكل اللي عندك في ايقاف قيد.
2: مظبوط.
3: انت ملفاتك كتيره قوي مشاكل، فانت مش عارف تحل ايه ولا ايه، وكل يوم بتتفاجئ
2: بمشكلة
3: أكبر. أتخيل لو المشاكل دي موجودة ومعتمد جمال مكمل الموسم الثاني دي، الأمور كانت مشيت إلى حد ما طبيعية
2: أحسن من كده.
3: إحنا ما كناش ركزنا في الملفات.
2: مظبوط.
3: كنا عدنا نركز في المعسكر الإعداد والفرقة
2: وخلاص
3: والله عليك
2: فني.
3: الله عليك.
2: لكن الموضوع ده أخر الزمالك شوية.
3: لكن أنا شايف إن الدنيا راح المعتمد جمال. يعني أنا شايف
2: توقعاتي وتمنيك
3: وبتمنى إن الدنيا ترجع لمعتمد جمال، وهذا حقه. وهذا حق
2: مع حضرتك. طيب لسه مكملين مع كابتن عصام مرعي، وعايز اقول لكم ان الرسائل كتيره قوي، كله بيسلم عليك يا كابتن، وانا هقرا بقى الرسائل وهستنى ردود حضرتك من غير اي تدخل مني في اللينك الجاي. اللينك الجاي هنتكلم فيه عن النادي الاهلي وتوقعات كابتن عصام مرعي لموسم النادي الاهلي القادم باذن الله، وهنتكلم كمان عن اجزاء مهمه جدا من مسيره كابتن عصام مرعي، لان هي مسيره مهمه جدا وحضر فيها محطات مهمه جدا هنتكلم عليها معاه اللينك الجاي والاخير من حلقتنا النهارده. لسه مكملين معاكم، وابعتوا لنا على 015-5955-1006 كل اللي عايزين تسالوه لكابتن عصام مرعي، واللي عايزين كمان تسلموا عليه، وفي نفس الوقت كمان عايزين نعرف رايكم بخصوص نادي الزمالك، هل تؤيد بقاء معتمد جمال ولا مدير فني اجنبي، وهل متفائل كاهلاوي بالحسين عموتة ولا لسه بدري على الحكم عليه؟ كل ده هنتكلم فيه في اللينك الجاي من في الاستاد.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية في الاستاد، وخلونا نقرا شويه رسائل من الرسائل بتاعتكم. عايز اقول لكم يعني في ناس بعت من كندا يعني بتحيي كابتن عصام مرعي. مساء الجمال والسعاده يا هوبا، تحيه كبيره للنجم الخلوق المحترم كابتن عصام مرعي. شركه الكوره ليست اختراع جديد، يوجد نماذج على مستوى العالم بانشائها وبسهوله ممكن الحصول على صيغة تعاقد مشابهة بوضع في نفس الوقت مجلس الإدارة يدير لعبة جماعية والنادي الاجتماعي ودمتم، وهو ده الحل الوحيد لخروج الزمالك من النفق المالي المظلم والدائرة المغلقة المملوءة بالمعاناة والضغوط العصبية في كل موسم. مهندس إيهاب ثروت من أونتاريو كندا بيسلم على حضرتك.
3: الله يسلم جدا وسلم عليك.
2: ويعني هو قال كلام كابتن عصام مرعي برضو عنده حتة يعني كده أهمية برضو فكرة وجود رئيس النادي المنتخب لازم يبقى ليه دخل في القرارات بتاعة فريق الكورة وغيرها من القرارات. رقم اخره 16 محمد غنيم بيقول هو انا عندي تحفظات على مجلس الاداره بس ما ينفعش يثقوا في حد ايا كان لانهم ممكن يخونونا لان الاولويه للفلوس. ده الكلام اللي كابتن عصام مرعي كان بيتكلم فيه. خلينا بقى نتكلم عن النادي الاهلي، واكلمك بخصوص يعني الاحداث اللي حصلت على مدار الشهور اللي فاتت. هل انت شايف ان كابتن الخطيب فعلا ابتعد عن اداره الكوره في النادي الاهلي، ولا دي كانت

0: يعني حاجة كده بس عشان الدنيا تهدى من جانب جمهور النادي الأهلي ويرجع تاني كابتن خطيب هو المسؤول الأول مع الأستاذ ياسين منصور.
1: لا يعني أنا بشوف أنه كابتن خطيب عمل كتير او عمل انجازات في النادي الاهلي
0: طبعا كبير واحد كبير. من انجح رؤساء الانديه في تاريخ مصر يعني مش بس النادي الاهلي
1: يعني. وهو كمان على مستوى بقى اللعب كمان ده كان بالنسبه لنا وفي الاجيال كلها الايقونه يعني ده كان ايقونه لانه كان بيعمل حاجات احنا ما شفناهاش في كوره كنا بنقعد نتفرج عليها فهو بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي بشوفه على المستوى الاداري ناس كتير قوي بتقلل منه في على المستوى لا انا بشوف ان هو حقق نجاحات كبيره جدا جدا ولكن في مواقف معينه بيبقى فيها شيء من الذكاء هو بيبقى ذكي جدا زي ما كان ذكي في الملعب قوي فبيبتدي يبعد شويه لما بيكون في امور فيها
0: مشاكل بلبله ولغط ومشاكل
1: لكن هو متابع وبياخد قرارات وبيحط طبعا الاستاذ ياسين منصور بيحط الكابتن سيد عبد الحفيظ في الواجهه بشكل كبير جدا لكن مرجعيتهم بشكل كبير لرئيس النادي ومجلس اداره النادي دي سياسه النادي الاهلي ما بتتغيرش عمر ما بيحصل في مجلس اداره النادي الاهلي او رئيس النادي الاهلي على مدار مثلا كابتن صالح ولا على كابتن حسن
0: انا هو مبتعد عن الكوره
1: انه او محمود طاهر او الاستاذ محمود طاهر مهندس محمود طاهر او كابتن خطيب انه هو يبتعد عن الكوره لا ابدا الكوره هي واجهه اهلي وزمالك وهي ملف خطير وقوي جدا على فكرة ومتفرع بل فروع غير طبيعية
0: مليون في المية
1: فمحتاج برضو التواجد بقوة والأفكار
0: يا حبيب شايف ان هو لسه متواجد ولسه
1: متابع
0: ولسه
1: جدا وبقوة
0: يعني قرار وقول في
1: مش
0: كل
1: ممكن أبدا ما تقنعنيش أبدا هوبا ان هو كل القرارات اللي بتتاخد في النادي الأهلي دي أو الخطوات أو اللي بياخدها النادي الأهلي دي كلها هو بعيد عنها لا خالص لكن هو موجود وبقوه لكن هو مش متصدر المشهد يعني هو مش حاضر المشهد عشان الناس دايما بتحب دايما يقول لك ايه اللي ظاهر قوي واللي في المشهد واللي بيتكلم هو ده اللي بيعمل لها لا خالص مش هو مش
0: وده ذكاء من كابتن
1: طبعا مش طول الوقت انا متصدر المشهد يعني مش لازم ابقى في الصوره دايما لا بظهر في الصوره مره اتنين وبعد كده اختفي شويه بقى لان وفي امور اخرى كمان على فكره قصة كلها مش قصة فريق كورة بس
0: مظبوط
1: لكن النادي الأهلي عنده ألعاب أخرى وعنده مسؤوليات كبيرة
0: نتكلم كمان عن عقد رعاية يعني بيتم خلال الكلام يعني وإحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي وحفل ضخم واستاد النادي الأهلي وفي مشاريع مستقبلية
1: عنده
0: كبيرة
1: عنده كده. هو كمان براند فبراند النادي الأهلي بيزود عدد الرعاية
0: مظبوط
1: ورعاة بيخشوا بشكل كبير جدا زي موضوع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه
0: مظبوط
1: زي القصه اللي بتتقال وان نادي زي النادي الاهلي مش موجود لان وجود النادي الاهلي بيزود عدد الرعاه وحاجات كتيره
0: بس يعني في الحته دي بس انا كنت عايز اوضح حاجه وما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا هو يعني المفهوم بتاع ان الكاف عايز النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا انا من وجهه نظري شايفه ان هو ممكن ما يكونش صحيح شويه لان الحقوق دي بتتباع لسنين ممتدة هي بتفرق في القنوات الناقلة وفي نفس الوقت كمان فروعات النادي الأهلي في اتفاقاته مع النادي الأهلي لو شارك في دوري الأبطال أو الكونفدرالية فدي بس حتة مهم كده ان احنا نتكلم عليها لان مثلا الاتحاد الافريقي بيبيع للقنوات الناقلة بنتكلم لثلاث او خمس او سبع سنين
1: لا انا بشوف الموضوع بالنسبة لي ما باخدوش مش هاخده اهل وزمالك انا مش هاخده كده خالص
0: لا اكيد لا النادي الاهلي طبعا
1: باخده في استثمار واخده في صناعة
0: مظبوط طبعا مليون في المية
1: وباخده لما كاس العالم لما احنا كنا بنتفرج وكاس العالم كان 24 وبقى 32 وبعد كده بقى 48
0: مظبوط
1: في فكرة كمان في افريقيا ابطال الدوري او كونفدرالية في زيادة عدد الفرق ان الفرق مزبوط. تزيد فهيخش النادي الاهلي ايه المشكلة يعني انا مش شايفها فيها مشكلة او معضلة لكن انا برضو بحس ان القوة اللي بتخش
0: طبعا
1: اللي يخش ده يخش الى قوة
0: وبتعوم مع كل
1: كمان بتدي بالزبط. قوة للبطولة نفسها بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت انت ما بتاخدش البطوله يعني انا كزمالك ما باخدش البطوله الا في وجود النادي الاهلي ووجود الوداد ووجود الترجي ووجود كل
0: ودي حلاوتها
1: على فكره
0: مع حضرتك من يوم
1: مش مشكله خالص
0: طيب فنيا بقى حضرتك شايف النادي الاهلي يرجع الموسم الجاي وايه اسباب الفنيه وغير الفنيه للموسم اللي فات ده من النادي الاهلي
1: شوف النادي الاهلي بقى عمل كل الحاجات الغلط في الكوره الموسم اللي فات وكان بيعتقد ان هو عمل الصح يعني انت لما تجيب تخمه من النجوم وبارقام فلكيه والجاب كبير قوي ما بين اللعيبة، فعملت مشكلة كبيرة جدا في أوضة اللبس على فكرة. واللعيبة على فكرة معروفة على مدار التاريخ كله، اللعيبة بتبص لبعض وبتغير من بعض، وكل واحد بيشوف نفسه أنه هو أفضل، وبيلاقي حد بيجي ياخد أكتر منه، ولكن ما بيقدش نفس الأداء اللي بيقد. كل القصة دي بتبقى خاصة لما بيكون نادي الأهلي من سنين وهو عنده سقف للتعاقدات، ومرة واحدة موضوع السقف ده اتهد والموضوع فتح
0: بأرقام كبيرة،
1: بأرقام فلكية. فإزاي أنا كنجم زي إمام عاشور مثلا موجود باخد 30 ولا 40 مليون، ولا لعيب تاني بيجي ياخد 70 و80 و120 وكل الكلام ده، وأنا نجم الفريق؟ الأمور دي كلها بتعمل حساسية كبيرة جدا.
0: ده بره الفنيات، فنيا بقى الأهلي كان عنده مشاكل عاملة إزاي، ممكن يحلها الموسم الجاي إزاي؟
1: يحلها في إن هو يبتدي يعمل ضبط شوية لموضوع الأرقام اللي بتتاخد،
0: وبدأ بالفعل
1: وبدأ يعمل دي بشكل كويس جدا. لأن أنا بشوف إنه أنا لو مسؤول أنا بعمل ضبط للأرقام ديت، إن أنا أقرب الأرقام الأرقام إن أنا بقربها، وبرجع تاني أروح مثبت سقف التعاقدات بس برفعها شوية. إذا كنت أنا مثبتها على 25 ممكن أرفعها على 40، لأن خلينا أقول لك إن مثلا أكرم توفيق ولا رامي ربيعة قدروا يقولوا لا للنادي الاهلي لما طلبوا ان يبقى فيه 10 زياده او 15 او يوصلوا الرقم 50،
0: وراحوا
1: قطر والامارات. لكن انا اقدر ان انا الجاب اللي تحت ده يطلع فوق شويه، والجاب اللي فوق ينزل يقرب شويه، الدنيا تظبط. لكن في نفس الوقت اذا كان في رفض من اللعيبه ان انا مش هيتخفض عقدي او قصه او كل الكلام ده، شكرا مع السلامه. لان ما بتقفش لا في زمالك ولا في اهلي ولا في اي نادي تاني، هتقف على لعيب.
0: فنيا الاهلي محتاج ايه يا كابتن بقى بره قصه اوضه اللبس؟ شايف النادي الاهلي محتاج مراكز في ايه؟ الاهلي ايه المشاكل الفنيه اللي ممكن الموسم ده الحسين عموتة ان هو يبص عليه عشان موسم الاهلي يتحسن ويبقى افضل من الموسم اللي فات؟
1: الاهلي عنده مشاكل في مراكز معينه، بس المشكله الاصليه والاساسيه المدرب. المدرب المدرب على فكره، المدربين اللي جم من النادي الاهلي على فكره،
0: تورب او ريبيرو،
1: انا ما اعرفش دول دخلوا ازاي النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي بقيمته الكبيره وتاريخه الكبير تعاقد مع المدربين دول. على فكره ودوا النادي الاهلي في حتت صعبه جدا على فكره. اخر المدربين اللي هو قدر يوصل بالنادي الاهلي لمراحل متقدمة وبطولات بشكل كويس هو اسمه ده
0: كولر.
1: وفي الاخر خالص الامور بقت صعبة، من بعد كولر الدنيا وقعت وقعة صعبة جدا. النادي الاهلي محتاج مدرب شخصية قوية جدا، شخصية عنده رواح تكتيكية عالية جدا، عنده فيجن وعنده تكتيك وعنده شغل وعنده سيطرة على وسط على اوضة اللبس، عنده كيفية التعامل مع النجوم، صديق للعيبه بشكل كبير جدا، عنده مرونه في النواحي التكتيكيه، يعني عنده يبقى عنده اكتر من خطه، وعنده كمان استراتيجيه في الاداء وسيناريو اكتر من سيناريو في
0: طب
1: في
0: لو كلمنا مراكز يا كابتن،
1: مراكز اولا اول حاجه بتتكلم في مراكز مهاجم، راس الحربه كارثه. النادي الاهلي معقوله النادي الاهلي اللي كان عنده الخطيب وعنده حسام حسن وعنده فيليكس وعنده مين تاني وعنده اسماء،
0: احمد متعب بقى بعد كده وفلافيو واخرهم وسام ابو علي
1: يعني بعد وسام انا ما شفتش راس حربه للنادي الاهلي ده. واحد اتنين، بعد علي معلول كباك ليفت ما شفتش باك ليفت في النادي الاهلي. ما شفتش باك ليفت في النادي الاهلي، كان عنده باكات ليفت كتيرة قوي
0: طبعا
1: مميزه جدا،
0: عمارة
1: ولا بتكلم على كفايه عماره
0: جلبرتو
1: معوض جلبرتو. لكن انا بكلمك كمان على موضوع قلب الدفاع كمان. مش هقدر انا اعتمد على قلب الدفاع ان يبقى موجود مثلا في ياسر ابراهيم وفي موجود ياسين مرعي وفي موجود كذا لعيبه برضو خبراتها قليله، لكن ياسر ابراهيم مش هيشيل لوحده. لكن في نفس الوقت محمد عبد المنعم، انت خسرت محمد عبد المنعم
0: طبعا
1: من افضل المدافعين اللي موجوده في مصر.
0: الاهلي خسر رامي ربيع،
1: وخسر رامي ربيع بشكل قوي جدا على فكره، وكان رامي في افضل واحسن حالاته
0: وشفناه في كاس العالم،
1: وكان اساسي منتخب مصر وهداف منتخب مصر. ما اعرفش ازاي ده مشي، لان انا لو رئيس نادي وطلب مني وجي رامي ربيع، انت عارف انت فتره اللعيب فيها وصل لمرحله النضج بقى، بيطلع كل اللي عنده. على فكره الفتره دي كان رامي كان مكسر الدنيا. فبشوف ان برضه خسر رامي، اقرب نفس الشيء بشكل قوي جدا. لكن
0: فحضرتك شايف مهاجم باك ليفت ومدافع يكون بيشيل جنب ياسر ابراهيم.
1: حاجه تانية مهمه جدا، مش كل لما تروح وتيجي في النادي الاهلي تكتشف ان اهم ورقه في النادي الاهلي ما كانتش بتشارك وما كانتش بتلعب وكنت مستغرب ده بشكل
0: كبير.
1: حسين الشحات
0: طبعا مليون في المية. حسين الشحات هيفضل حسين الشحات بس هو مهما كبر في السن. عايز اسأل حضرتك اسئلة سريعة معنا يعني اقل من خمس دقايق بس انا مهتم جدا اسأل حضرتك عليها وهي تخص مسيرتك. حضرتك قلت حتة عن الفريق المتخم بالنجوم بنتكلم عن النادي الاهلي الموسم اللي فات. هل اوضة اللبس كانت سبب عدم نجاح فريق الاحلام في وقتك؟
1: اه طبعا بالتأكيد يعني بالتأكيد يعني التخمة اللي كانت حصلة ديت وكم النجوم اللي كانت موجودة دي بشكل كبير جدا على فكرة ساعات بتبقى سلاح ذو حدين. هو ممكن يكون كان ليها اثر سلبي جدا بدليل ان احنا ما خدناش دوري وكاس لكن عملنا موسم قوي جدا وما خدناش دوري
0: طبعا وكاس. وكان دوري ابطال شوتنج ستارز وبعد كده افرو اسيوي.
1: فلما بيبقى التركيبه نفسها لما بتبقى فيه لعيبه عن بتجيب لعيبه زي ما عملت على فكره زي ما عملت جبت محمد شوقي وجبت ابو تريكه
0: مظبوط
1: وجبت عماد النحاس وجبت سيد معوض جبت لعيبه كانت عايزه تعمل اسم ولعيبه جامده جدا
0: بس ما جبتش لعيبه كانوا نجوم وعملوا كل حاجه
1: في اخرهم خلصوا
0: مع حضرتك. هي دي مع حضرتك. طيب خدت حقك في الكوره من جمهور ومن الاعلام
1: لا خدت حقي في الكوره في اللعب في حلمي ان انا لعبت بنادي الزمالك وكان في برضه النادي الاهلي كان موجود اسم كبير جدا ان انا يبقى يجي لي اهلي وزمالك ده كان بالنسبه لي شرف كبير جدا. لعبت لبست تيشيرت نادي الزمالك ولعبت نادي الزمالك ولعبت المنتخب مصر لكن ما خدتش حظي في منتخب مصر لان اتصبت كتير قوي وفي نفس واتظلمت في في في في, في انضمامي لمنتخب مصر ان انا اخد فرصتي كامله انا اتظلمت.
0: كان مين مدير فني ولا بلاش ذكر اسمه؟
1: لا والله كل الوقت بتاع المنتخبات انا انضميت يعني حتى كمان
0: بس يمكن الاصابات هي اللي بعد حضرتك شويه
1: حتى مستر فايتسا في 90 نفسه مستر فايتسا الالماني ما يعرفنيش لكن خدني ضمني لمنتخب مصر مستر فايتسا الالماني 90 كاس الامم في الجزائر المنتخب الثاني مع كابتن هاني مصطفى رحمه الله عليه
0: رحمه الله
1: طبعا مدربين انا معتز بيهم جدا. رحت الجزائر مع منتخب مصر في كاس الامم في الجزائر لما منتخب مصر الاول راح
0: كاس العالم سنة 90 في الجزائر. طيب لو اسأل حضرتك مين افضل مدرب دربك؟
1: افضل مدرب دربني مستر مقاي رحمة الله عليه في
0: ديف مقاي
1: ديف مقاي
0: مع نادي الزمالك
1: مع الزمالك.
0: طيب اكتر موقف مستحيل تنساه سريعا في الكورة
1: يعني في موقف في ماتش ولا في حاجة
0: في ماتش في مسيرتك في الكورة اكتر موقف ما تقدرش تنساه حد ساعدك موقف طريف موقف حصل خلال ماتش موقف ببطولة يعني موقف في الكورة ما تنساهوش؟
1: لا في موقف بتاع اعتقد بدوري لما خدنا الدوري هو موقف طريف شوية يعني السنة الأولانية
0: موسم 91-92
1: لما خدنا الدوري فرجعنا كان نادي الزمالك في ميدان سفينكس ميدان سفينكس كان فيه مش اقل من 40-50-60 الف موجودين فدخلنا في الزحمه دي يعني اتدهدلنا اتشالنا وطلعنا ونزلنا يعني ممكن عارف انت لما في الافلام لما بتطلع بهدوم وتنزل بهدوم ده المره الثانيه كنا راجعين من بلديه المحله لو فاكر يا هوبا 5-2
0: طبعا كان ماتش ايقوني جدا
1: فجالنا اخباريه
0: كابتن خالد الغندور كان من تالق في الماتش ده لو انا فاكر
1: لا اللي تالقوا الماتش ده ايمانويل واشرف قاسم
0: ايمانويل واشرف قاسم
1: هم اللي سجلوا لا
0: ده في موسم
1: وايمن منصور
0: موسم 92-93 انا فاكر صح
1: فانا بكلمك على ان احنا واحنا راجعين جات لنا اخباريه ان نفس الموضوع
0: في ميدان سفنكس
1: في ميدان سفنكس فكلنا نزلنا بدري الاوتوبيس رجع دخل سفنكس فاضي
0: فعلا اوكي. طيب اخر سؤال عندي اكتر لعيب استمتعت باللعب معاه او ضده؟
1: لا يعني معايا مثلا يعني اشرف قاسم حاجه ممتعه يعني انت بتتكلم في مدافع وبتتكلم في لعيب نص ملعب كمان عنده رؤيه وبتتكلم في هداف يعني لعيب متكامل وعشان كده لما ستايله وحتى البرنس كمان ستايله لما احترف كمان كان يستحق ده فاشرف لا يعني حاجه.
0: طب وضده؟
1: لعيب ضد انا؟
0: لعبت ضده واستمتعت جدا بادائه وانت شايفه في الملعب.
1: شايفه في الملعب ممكن يعني في لعيبه كتير في الفرق بس انا بشوف ان طاهر ابو زيد
0: طاهر ابو زيد
1: بشوف ان طاهر من اللعيبه الخطر جدا على فكره ورجل الشمال بتاعته دي لو اتلم عليها بس بيخلص
0: حاجه خطر جدا.
1: اه فما انساش ماتش الكاس كمان بتاع 2-1
0: 92. طيب اخر سؤال، اكتر لعيب عالمي كنت منبهر بيه جدا بيلعب في مركزك وانت بتلعب؟
1: لا، اما ممكن اكتر لعيب عالمي كنت انا منبهر بيه ده ايقونه مش
0: مارادونا
1: طبعا.
0: اه طبعا
1: مارادونا. بص انا هيقعدوا يقولوا ميسي ويقولوا ويقولوا كريستيانو رغم ان انا بحبهم جدا، ويقولوا زيدان ويقولوا اسماء كتير، ولكن مارادونا مش هيجي زيه في
0: التاريخ. كابتن عصام انا استمتعت جدا والله، الوقت عدى هوا، وكان نفسي اقعد مع حضرتك اطول واطول ونقعد نتكلم اكتر واكتر. بجد شرفتنا ونورتنا، وشرف ليا وجود حضرتك معانا، وباذن الله اللقاءات تتكرر كتير
1: بسرعه كده الساعه كده.
0: والله تخيل والله فعلا مش مصدق.
1: انا بجد والله انا استمتعت جدا جدا وبحييك انت.
0: بشكرك والله يا
1: كابتن، الله اكبر هايل.
0: بشكرك
1: ودايما دايما يا هو متألق.
0: بشكرك يا كابتن فوق راسي،
1: وعبد الله كل الناس كلكم ما شاء الله.
0: بشكرك
1: وانا انا اتشرفت بوجودي هنا.
0: شرف لينا يا كابتن وشرف لنجوم.
1: وانا اللي بطلب من دلوقتي كمان ان يبقى في
0: ان شاء الله باذن الله باذن الله يكون في لقاءات قادمه باذن الله. ده كان لقائنا مع كابتن عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. ودي كانت نهايه حلقتنا من في الاستاد. نشوفكم يوم الاثنين الجاي على الف خير. سلام.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

Zafarov! Opa!

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: فكر شندو، سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فأم، نجوم فأم تي في، نايل فأم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فأم على نجوم فأم تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

bass drop. جديد نجوم اف ام، تامر حسني، وش الخير، أغنية.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش, انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تقدر تنزل أبليكيشن نجوم أف أم من على أب ستور أو جوجل بلاي
1: عن طريق الإنترنت.
2: نجوم أف أم على كيفك.
3: جديد نجوم أف أم، تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام على كيفك.

الخطر

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: شرط صعوبية.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: صباحك عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم افلام على كيفك.
5: كل العربي يقول ورايا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري.
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.
3: بعدين.

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

سلاش نجوم اف ام. انتوا مع ساعه مع نجم على النجوم اف ام.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.